0: وصرح لوزان حينها بأنه لن يفهم ما إذا لم يقم نهائي مونديال 2030 في إسبانيا، علما أن المسألة لم تحسم بعد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يخسر رئيسه دعم الاتحاد الفرنسي، الاتحاد الفرنسي لم يعد يدعم ترشح جاني إنفانتينو لولاية جديدة، وتنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية من بينها إنجلترا وإيطاليا والسويد وبلجيكا. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو إن فرنسا تتمتع بشرعية تاريخية باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة للفيفا، ومن حقها التدخل عندما تشعر بأن الاتحاد الدولي ورئيسه ينحرفان عن المسار الصحيح في إدارة كرة القدم العالمية. وأكد الاتحاد الفرنسي أنه يريد المساهمة في عملية البحث عن المرشح المناسب لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويصر جاني إنفانتينو على خوض الانتخابات رغم موجة الانتقادات التي طالته بسبب خطته التي تخلى عنها لاحقا، والتي كانت ترمي إلى إدخال استثمارات خاصة في بطولة كأس العالم. وافق ليونيل ميسي على شراء نادي ألدنسي المنافس في الدوري الإسباني للدرجة الثانية. ألدنسي النادي الذي تأسس عام 1921 يقع مقره في مدينة إلدا بمقاطعة أليكانتي، وسيصبح المشروع الثاني لميسي في امتلاك أندية إسبانية في كرة القدم بعد أن اشترى نادي كورنيا من الدرجة الخامسة، كان ذلك في منتصف هذا العام. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: سنلتقي عند بعد أخبار العاشرة مباشرة في رياضة شو نحلل المباريات، ونتحدث أنا أيضا عن مواجهات اليوم في دوري أبطال أوروبا.

0: لقاء الصباح عاطف علي صالح.
1: وفي لقاء الصباح نتفيأ ظلال الرواية، وأيما رواية مع الروائي والقاص الكويتي طالب الرفاعي هو معنا مباشرة للحديث عن هذه الرواية المهمة، رواية الثوب. هذه الرواية مرشحة لجائزة مؤسسة جان لوك لاغادير ومعهد العالم العربي هنا في باريس. ونذكر أيضا لديه 7 روايات ترجمت إلى اللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

0: الإنجليزية واللغة الألمانية أيضا. صباح الخير أستاذ طالب الرفاعي.
1: صباح النور أخي الفاضل، أهلا وسهلا
0: ومبروك أولا لهذه الرواية التي ترشحت، وهي أيضا مرشحة لهذه الجائزة بقوة في معهد العالم العربي، وكيف سنلتقيك في باريس؟
1: شكرا جزيلا، أتمنى ذلك. كما تعرف الترشيحات هي بوابة أولى للدخول إلى هذا العالم، ولكن نتمنى وصول الجائزة إلى الفوز، وهي ليست أول رواية لي تصل لهذه الجائزة. سبق عندي رواية أيضا وأيضا صادرة عن دار أكتود، نقدم لهم تحية عبر مونت كارلو، وتحديدا الصديق العزيز الأستاذ فاروق مورغان بيك، وهو رجل يعمل بصمت وبحب في الأدب العربي في دار أكتود وقدم الكثير. سبق لي رواية أخرى قلت لك عنوانها أبواب السماء،
0: نعم.
1: هي كانت بالعربي عنوانها خطف الحبيب، ترجمت إلى الفرنسية بعنوان أبواب السماء، وأيضا ترجمت إلى اللغة الأمريكية وحوصلت لي الجائزة. هذه ثاني رواية تصل إلى جائزة المعهد العربي.
0: طيب دعنا نعود لهذه الرواية، رواية ثوب المرشحة الآن لهذه الجائزة. يعني أستاذ طالب الرفاعي، استخدام الأسماء الحقيقية وأيضا الأماكن، هذه الأماكن التي يمكن أن يزور أي شخص بحرية ويتعرف عليها ويتعرف على ما تصفه في هذه الأماكن وهذه الأسماء، يعني هذه الجرأة التي توجد في هذه الرواية، هل هي ميزة يعني تمتاز بها هذه الرواية بالذات أم مجمل أعمالك الأدبية؟
1: أخي الفاضل، إحنا نعيش لحظة ليس هناك أصدق من الأعمال الروائية الملتزمة لتوثيق اللحظة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر فيها أي بلد. الآن أقرأ الرواية الفرنسية، تعرف أحوال فرنسا، والرواية الإنجليزية تدلك على ما يحدث في إنجلترا، وكذلك الرواية في مصر أو الكويت. الآن أنا منذ بدايتي في الكتابة الروائية في عام 96 مع أول رواية لي اللي هي ظل الشمس، وأيضا هذه الرواية ترجمت إلى الكثير من اللغات في العالم، حضرت في الرواية وفق مدرسة كتابة فرنسية اسمها أوتوفيكشن، التخيل الذاتي، وهي أن يكون الكاتب موجودا في عمله الروائي باسمه الحقيقي وبسيرته الحقيقية. في ظل الشمس أنا موجود، تعرف حضرتك لربما والأخوة المستمعين أن أنا بالأساس مهندس مدني، وعشت 15 سنة في الموقع، عمل في الموقع مع النجار والحداد والفورمجي وكله. ظل الشمس هي سيرة ذاتية لما واجهته وعشته في مواقع العمل الإنشائية.
0: طيب.
1: منذ تلك اللحظة، منذ بدء الكتابة وأنا موجود في أعمالي الرواية بسيرتي الذاتية مع أهل بيتي، زوجتي وبناتي، مع أصدقائي الكتاب، مع زملائي في الكويت أو في العالم العربي. وهذا أخي عاطف تولد لي من شيء أساسي، الرواية هي كتابة للتاريخ الاجتماعي في أي مجتمع، وأنا أعتقد أن سيرة الكاتب هي جزء من هذا التاريخ، هي مغامرة كبيرة.
0: نعم.
1: لأن الكتابة عن الذات بالضرورة تأتي عبر الكتابة عن الآخر، وهذا مخطور جدا. بيني وبينك علاقة خاصة، أنا من يعطيني الحق بأن أفضح هذه العلاقة بيني وبين رئيس عملي، بيني وبين فتاة أو امرأة، علاقة، من الذي يعطيك الحق لأن تخوض في هذه العلاقات؟ الطريق وعر جدا.
0: نعم.
1: ومليء بالمصاعب، خصوصا وأنك لا تريد أن تكتب طالب عشان تلمع طالب، لا، أنت تكتب طالب بوضع الحقيقي، انكساراته وخيباته ووجعه وأمراضه وألمه وكل ما يعتلج داخل النفس البشرية. وبالتالي من هنا في الثوب أنا موجود باسم الحقيقي.
0: صحيح.
1: طالب الرفاعي، رجل مليونير كويتي يطلب من طالب يكتب سيرته الذاتية. انعكاس هذا الطلب علي شخصيا ككاتب، موقفي من الكتابة والغنى، وهل يصح تسليع الكتابة جعلها سلعة؟ واحد يقول لك لو سمحت تعال اكتب لي سيرتي وانت تروح تكتبها، هذا سؤال موجود بالرواية، إضافة إلى وجود مثل ما قلت لك زوجتي وبناتي، وجود أيضا صديق المرحوم إسماعيل فهد إسماعيل لما استشرته، وجود أيضا أحد أهم كتاب الزوايا في الكويت محمد مساعد الصالح، وأنا استشرتك كمحامي. إذن الرواية تقدم البناء الطبقي داخل المجتمع الكويتي، وإلى جانب ذلك تبين البناء الأسري لدى طالب الرفاعي وأسرته ككاتب.
0: الواقع المجرد في هذه الرواية، رواية الثوب. ولكن ذكرت أستاذ طالب رفاعي المدرسة، مدرسة التخيل الذاتي الفرنسية، يعني حدود التخيل الذاتي في الرواية، وأن تكون يكون الأشخاص والأماكن والأسماء هي حقيقية، الفرق بينها وبين السيرة الذاتية.
1: أنت سيرتك الذاتية أنت نعم. تكتب سيرتك أنت.
0: طيب.
1: إنما التخيل الذاتي أنت تكتب عمل روائي، أنت أحد أبطاله، مثلك مثل أي، تستطيع أن تترك مسافة بينك وبين شخصك، بينك وبين تاريخك، بينك وبين سيرتك، بينك وبين معاناتك، أنت وأسرتك، قلت لك أنت وأصدقائك، أنت والبيئة اللي تشتغل فيها. يعني في رواية أخرى اسمها، وأيضا ترجمت إلى الفرنسية، اسمها في الهنا، أنا موجود بشغلي، شغلي في أيام ما كنت أعمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. السيرة الذاتية هي سيرة الطالب الرفاعي، إنما أنا لما أكتب تخيل ذاتي أكتب سيرتي مع وطني، أكتب سيرتي مع أهلي، أكتب سيرتي بموقفي حيال القضايا المطروحة، القضايا الاجتماعية، القضايا السياسية، القضايا الفكرية، القضايا الفنية. يعني في داخل الرواية هناك سؤال كبير، هذا الكاتب العربي المعوز الذي بالكاد يكتب ليحصل شيء ما، لما يعرض عليه أن يكتب رواية، أن يشتغل
0: مليونير
1: لدى مليونير، ما هي الأحاسيس التي ممكن أن تنتاب أي كاتب الآن؟
0: صحيح.
1: وإحنا الآن على أثير مونت كارلو، لو قدر لأي كاتب في أي بقعة من الوطن العربي أن يتصل في شخص غني يقول له تعال يا أخي أنت كاتب، اكتب سيرتي وأخذ هلك مبلغ، ما هو موقف الكاتب؟ فإذا السيرة الذاتية هي سيرتك لوحدك وحياتك التي عشتها. إنما حينما تتكلم عن تخيل ذاتي هو كيف عاش المؤلف داخل رواية ما تتكلم عن آخرين.
0: جميل.
1: وليس عن نفسه.
0: طيب نعود للمؤلف طالب الرفاعي، أنت موجود بالاسم الحقيقي في هذه الرواية، رواية الثوب، وهذا يجعلك أكثر عرضة لمحاكمة القارئ لك كشخص في هذه الرواية. لأي مدى أنت على استعداد، أو لأي مدى استطعت أن ترد أو تكتب عن طالب الرفاعي الشخص غير ذلك الشخص اللي موجود في الرواية، وأنت نفس الشخص؟ يعني
1: أنا نفس الشخص ونفس ونفس تجربتي ونفس عنواني ونفس بيتي ونفس زوجتي ونفس أصدقائي،
0: ولكن ليس نفس طالب الرفاعي الذي يمشي ويتحدث مع الناس.
1: الآن لاحظ، علينا أن نميز بين الكاتب المؤلف وبين الكاتب الإنسان.
0: طيب،
1: الكاتب الإنسان هو اللي قاعد يكلمك الآن،
0: هذا هو سؤال،
1: ولكن هو قاعد يكلمك عن طالب الشخصية بالرواية، وأنا قلت لك أن تخيل ذاتي أن تكون شخصية كأي شخصية داخل العمل، ولكن ما يفرق. يعني كممكن أنا ما يكون طالب، أنا أقول أنه والله هناك كاتب كلف أحد الأغنياء لكتابة سيرته، ما أكتب اسمي، ولكن كتابة اسمك هو ورطة حقيقية، لأن أنت مدعو لأن تكشف ذاتك بشكل بعيد عن الرومانسية وبعيد عن النرجسية وبعيد عن المجاملة. طلع طالب بطل، لا طالب مش بطل، طالب مكسور، طالب يواجه موقف صعب. وبالتالي أنت لما تقرأ الخبز الحافي لمحمد سكري، تجاربه الحقيقية، عندما تقرأ جين جينيه تقرأ تجاربه الحقيقية، عندما تقرأ لأرنو الكاتبة نوبل الفرنسية تقرأ تجاربها الحقيقية، عندما تقرأ لدوريس العاشق تجربتها الذاتية. ولهذا قلت لك هي مدرسة فرنسية، لأن الفرنسيين الروائيين برعوا، كان عندهم شجاعة أن تقول أنا عملت. أنت الآن حينما تقرأ سنوات، وهي واحدة من أجمل روايات آن أرنو، تجد كل التاريخ الحديث لفرنسا عبر السيرة الذاتية لهذه الروائية، عبر انكساراتها، عبر خيباتها، عبر زواجها، عبر انفصالها، عبر موقفها من اللغة، موقفها من المرأة، كل هذا حاضر في سنوات لأرنو.
0: جميل.
1: إلى جانب سيرتها الذاتية. إذن هناك فرق كبير بين تكتب سيرتك الذاتية
0: والتخيل الذاتي في الرواية
1: أحد أبطالها.
0: جميل.
1: نعم.
0: يعني هذا لفت نظري لأنك أنت أيضا دارس ولديك ماجستير في الكتابة الإبداعية. يبدو أن حرفة الرواية أصبحت أكثر تعقيدا، يعني أن نجد هذا الخيط الرفيع بين السيرة الذاتية وبين التخيل الذاتي في الرواية، ونكتب الرواية بالأسماء الحقيقية، بأسماء الأشخاص الحقيقيين، بالأماكن الحقيقية، حتى بالحبكة الواقعية. إلى أي مدى يمكن للكتابة الإبداعية أن تجعلك ممسك بهذا الخيط الرفيع؟
1: أخي العزيز، أنا كنت موجود في جامعة أيوة قبل سنوات طويلة، يمكن أكثر من 20 سنة.
0: نعم.
1: دعيت لبرنامج اسمه International Writing Program، برنامج الكتابة الإبداعية العالمي.
0: طيب.
1: كمشارك أقدم محاضرات، وهناك اكتشفت شيء غريب جدا أخي سيد الفاضل. معظم الكتاب العرب جاءوا إلى الكتابة من القراءة، هو يقرأ ويقرأ ويقرأ، بعدين يستشعر في لحظة عنده القدرة على أن يكتب شيء، ما فيبدأ الكتابة. حينما ذهبت إلى أمريكا وضمن برنامج الكتابة الإبداعية اكتشفت شيء مغاير. الكتابة الإبداعية هي علم، مثل أنا قلت لك دارس هندسة، فهي مثل الفيزياء مثل الكيمياء مثل الرياضيات، لها أسس. يعني ما تقدر تكتب رواية دون أن تدرك الزمان والمكان والشخصية والحدث والمسج الرسالة والفيو الرؤية، ماذا تريد أن تكتب. ثم أنت تميز في الزمن بين زمن الآن أكلمك عنه وزمننا اللحظي، إحنا في إذاعة مونت كارلو، وبين زمن آخر أنا كنت موجود في أمريكا في أيوة، هذا كان زمن الحكاية.
0: طيب.
1: أخذت وسحرت بهذا العالم، تفكيك الكتابة الإبداعية بشكل علمي، كيف تكتب وأنت مدرك لحرفة الكتابة، لعناصر الكتابة، لعظمة الكتابة، لما تريد أن تقوله الكتابة. هناك كتب عمل الثورات في مجتمعات، هناك كتب، ولهذا يخشى البعض من الكتابة، لأن وهذا ما حصل أيضا بالثوب، عندما أدركت زوجة المليونير أن طالب رفاعي سيكتب سيرة زوجها، وقفت بوجهها قالت للكتابة فضيحة، ولن أسمح لك أنت أن تفضح زوجي وبيتي وأسرتي.
0: نعم.
1: وعلاقتي.
0: نعم. يعني
1: فإذا سيدي الفاضل نرجع إلى الكتابة الإبداعية، الكتابة الإبداعية هي علم الكتابة، كيف تكتب وأنت تعلم إلى أين تذهب. يعني
0: أستاذ طالب، يعني فتحت موضوع فعلا مهم وكبير، وسنعود له في حلقة منفصلة. الرواية يأتي من عالم القراءة، ولكن لابد أن يأتي أيضا الآن من عالم الكتابة الإبداعية. سنعود لهذا السؤال ولهذه المواضيع، والوقت لا يكفي، يعني للأسف انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة. سنعود لك الروائي والقاص الكويتي طالب الرفاعي، نتحدث عن الرواية وعن التخيل الذاتي وعن السيرة الذاتية وعن الكتابة الإبداعية في حلقة أخرى. نعدك بذلك. شكرا، شكرا على هذه الإطلالة الصباحية.
1: شكرا عزيزي، أشكرك وأشكر الأخوان في إذاعة مونت كارلو، ونلتقي بكل الخير دائما إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.

0: وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: إنها 9 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة ساعة مع زميلة هدى العناس.
2: شكرا لك عاطف، أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة 9 والبداية بالعناوين. إسرائيل تفجر مرتفعات علي الطاهر وتقول إنها تابعة لحزب الله وممولة من طرف إيران، وتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، وإن قدرة إيران الصاروخية دمرت بالكامل. واليوم يصادف ذكرى 11 من سبتمبر الذي غيرت أحداثه وجه العالم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. أعلنت إسرائيل أنها دمرت بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان، حيث تم تسجيل هزة أرضية وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بقوة 4.1 في المنطقة. سليمان ياسيني والتفاصيل.
3: تدمير بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان هو جزء من استكمال إقامة ما وصفته إسرائيل بالمنطقة الأمنية. هذا ما تضمنه الإعلان المشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، بالإشارة إلى أن هذه المنشآت تمثل بنية تحتية إرهابية استراتيجية جرى بناؤها على مدى عقدين بدعم وتمويل وتخطيط إيرانيين وفق الرواية الإسرائيلية. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على المرتفع، متهما حزب الله بإنشاء أنفاق ومنشآت عسكرية فيه واستخدامها لإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ويكتسب مرتفع علي الطاهر أهمية استراتيجية نظرا لموقعه شمال نهر الليطاني عند أطراف المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان.
2: إلى جديد ملف النزاع بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا على أن قدرات إيران الصاروخية دمرت إلى حد كبير، رغم أنه لا يزال بإمكانها إطلاق بعض الصواريخ. هذا فيما أعلن الحرس الثوري أنه قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدا إصابته وإفشال مهمته العدوانية. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية ضمن نزاع أودى بالمئات إثر تجدده على وقع حرب الشرق الأوسط. بعد 25 عاما لا تزال هجمات 11 من سبتمبر محفورة في ذاكرة العالم باعتبارها واحدة من أكثر الأحداث صدمة في التاريخ المعاصر، ومع ذكرها يعود للواجهة مصير آلاف الأطفال الذين كانوا يعيشون أو يدرسون قرب مركز التجارة العالمي أو كانوا لا يزالون في أرحام أمهاتهم وقت الهجمات. فما الذي نعرفه عن الآثار الصحية طويلة المدى التي تركتها هجمات 11 من سبتمبر على الأطفال الذين تعرضوا لغبار وملوثات مركز التجارة العالمي منيا بالعافية.
4: السؤال تجيب عنه دراسات عديدة أجريت في الولايات المتحدة وخلصت إلى أن نحو 25 ألف طفل ممن كانوا يعيشون أو يدرسون في المنطقة المجاورة لمركز التجارة العالمي تعرضوا لسحابة من الغبار تضمنت ملوثات ومواد سامة، لكن عددا قليلا للغاية من هؤلاء الأطفال أدرجوا في الدراسات الصحية اللاحقة التي مولتها الحكومة لمتابعة أحوال الناجين من الهجمات، ما أدى إلى غياب وسائل تتبع الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الصحة الإنجابية التي قد تكون بدأت تظهر الآن. فعلى مدار سنوات جرى توثيق عشرات أنواع السرطان ومشاكل صحية أخرى ربطها أخصائيون بالتعرض للملوثات الناجمة عن انهيار البرجين في صفوف البالغين وأفراد فرق الاستجابة الأولى، أما تأثير هذا التعرض على الأطفال فما زال أقل وضوحاً.
2: في أوكرانيا قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 60 آخرون بضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلوغراد بوسط شرق البلاد. نفت الرباط أي ضلوع للسلطات المغربية في تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى جيب سبت الإسباني في نهاية تموز يوليو، وذلك في أول رد رسمي علني لها على الأزمة التي أودت بالعشرات وأثارت جدلا في إسبانيا بشأن دور المغرب، فيما شن جهاديون هجوما على قاعدة استراتيجية للجيش المالي بوسط البلاد. نهاية النشرة، شكرا لكم وعودة إلى عاطف وحنان.
1: شكرا هدى.
0: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

0: التاسعة والسادسة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. نحيي كل المستمعين ونتوقف مع مواعيد وفقرات هذه الساعة.
1: صباح الخير عاطف، صباح الخير راجحة والكولونيل كما تقول فابيان في الهندسة الإذاعية. هلا بالجمعة اليوم الرابع منتهى المشوار
0: اليوم طبعا منتهى المشوار. سنبدأ مشوار هذه الساعة مع هند الأرياني في مدونة اليوم.
1: بالإضافة لهند الأرياني سنكون أيضا مع كوتشينج هذا الصباح، وحديثنا عن أسهل الطرق للثراء، حتى أنه في لباس يمكن أنه ترتديه يا صديقي وتجذب الثراء. هل هذا حقيقة فعلا؟ ميسرة الوعي لمي الجراح ميسرة عفوا، ظنيت الاسم مرتبط بالجملة يا عاطف. ميسرة الوعي لامي الجراح، لا أدري كيف ستقوم بهذا الشيء بس إن شاء الله خير.
0: والميسرة هي المال أيضا. أيوة ميسرة. أيوة المال المعلامي الجراح. ونتمنى أنه سنتابع هذه الفقرة، ومن منا لا يبحث عن قليل من المال وليس ثراء.
1: تريد أن تصبح غني يا عاطف؟
0: فقط قليل من المال وليس ثراء بالمعنى الفاحش للأموال وللثروة. سنتوقف أيضا مع مطبخ الحروب والأزمات، تنضم إلينا الشيف إيمان ياسين، نتحدث عن المجدرة وموقع على جولة على موقع مونتي كارلو الدولية قبل أخبار العاشرة.
1: يلا خليكم معنا، لا تنسوا مساحة حرة. هند كامل مستشارة الشؤون الفنية والثقافية بوزارة الثقافة العراقية، والدكتور عبد الوهاب الراضي رئيس اتحاد الناشرين ومنظم معرض الكتاب، الحديث عن هذا المعرض المقام حاليا ببغداد.
0: معرض بغداد للكتاب من أهم المعارض في المنطقة ومن أقدم المعارض أيضا للكتاب. قبل ذلك سنتوقف مع رياضة شو، ينضم إليه زميل وديع فيعاني، وجولة على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا.

0: ميعاده والحزن حيخلص في ميعاده من رحمة ربنا بعباده أقدرهم تفضل مجهولة.
1: إلى هند الأرياني في مدونة هذا الصباح.
2: صور الناس التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن غير الذكاء الاصطناعي أشكالهم لتصبح هيئتهم مثل حقبة الثمانينات أثارت في الحنين لتلك الفترة الذهبية من طفولتي. كانت فعلا حقبة مميزة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأقل بالنسبة لي، وسأشرح لماذا. كنا كأطفال نجتمع في بيت خالتي، نتفرج على التلفاز، نلعب الأتاري، نأكل بطاطس نعمان، ويا للعجب كانت هناك جوائز نقدية بداخل كيس بطاطس نعمان، تفتحه فيظهر كيس صغير بداخله ريالات. كانت الجوائز النقدية في كل شيء، في حليب النيدو، في ومسحوق الغسيل وغيره. كانت المدرسة الحكومية التي كنت أدرس فيها وغيرها من المدارس يوجد فيها حصة للموسيقى، وأتذكر ابنة خالتي التي كانت هي واحدة قريباتنا ينظمنا حفلة عيد الأم والرقصات التي نتدرب عليها على أنغام ما تحسبوش يا بنات الجواز راحة. والغريب أننا كنا نقيم هذه الحفلة في حديقة بيت خالتي. كان هناك سينما أشهرها سينما تعز، حيث كانت النساء يذهبن إلى هناك لمشاهدة الأفلام الهندية والمصرية. كانت أغلب برامج الأطفال تتحدث عن الوحدة العربية، نقرأ مجلة ماجد كل أسبوع، وما أجمله شعور الأمان. الوضع الاقتصادي للعائلات متوسطة الدخل كان من أفضل ما يكون. ثم ماذا؟ تغير كل هذا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات برجوع المجاهدين من حرب أفغانستان. السينما في تعز أحرقت، والنساء كان يتم حرق جواربهن النيلونية لكي يلبسن ما هو أطول. ثم الوحدة، ثم حرب الخليج، ومشاهدة جثث أطفال لأول مرة في قناة إخبارية شهيدة بعد ظهور الدش، ثم حرب الوحدة، ثم نجاح حرب الوحدة، ومن نتائجها إعطاء الإسلاميين المزيد من السطوة في المدارس. وكانت النتيجة منع حصص الموسيقى في المدارس الحكومية، وتمت إضافة مواد دينية مثل كتاب التوحيد الذي أثار جدلا في ذلك الوقت. وهكذا اختفت الريالات من بطاطس نعمان، وظهر الفقر، وكل شيء تغير. أعتقد الآن أنكم فهمتم لماذا كنا نحب فترة الثمانينات ولماذا أثارت هذه الصور الحنين. نعم، لم يكن هناك هاتف محمول ولا ذكاء اصطناعي، ولكن بالتأكيد حظنا كان أفضل حالا من أجيال عاشت طفولتها كلها في حروب ودمار وتعاني من جماعات دينية أصبحت هي الحاكم الواحد الأوحد. هند الإرياني.

0: واليوم سنتوقف مع معرض بغداد الدولي للكتاب وما أدراك ما معرض بغداد الذي يقام تحت شعار بغداد المنصورة. وسنتحدث عن بغداد التي كانت حاضنة للكتاب وحاضنة للتكنولوجيا وللترجمة وللعلم وللفكرة. اليوم ما هو مصير الكاتب العراقي والكتاب العراقي أيضا والناشر في ظل هذه الأزمات؟ حضور الثقافة العربية في ظل المتغيرات في مساحة حرة، أن نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم.
1: فعلا عاطف، نتوقف إذن عند هذا الموعد البارز الثقافي في العراق وأيضا كل المحيط والمنطقة. هذه الدورة 27 التي تعود معها بغداد لتؤكد حضورها كمدينة للكتاب والفكر والثقافة. ولدينا مجموعة من الأسئلة يا عاطف هذا الصباح لضيوفنا. هند كامل وهي مستشارة الشؤون الفنية والثقافية في وزارة الثقافة العراقية، وأيضا الدكتور عبد الوهاب الراضي وهو رئيس اتحاد الناشرين ومنظم معرض الكتاب. لنتوقف ربما عند أسئلة أكبر، كماذا يريد العراق من هذا المعرض، وهل يستطيع أن يتحول من حدث ثقافي عاطف سنوي إلى مشروع ثقافي مستدام ومستمر يهم العراق والعراقيين؟
0: هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح ويعمم على بقية معارض الكتاب في الدول العربية، وهو الرهان الأهم والفيصل في تقدم هذه الدول أم لا. وضع الكتاب، وضع الناشر، وضع المثقف، وضع الأكاديمي اليوم في هذه الدول وهو يعاني، وهي شريحة كبيرة تعاني بنفس المستويات تقريبا في كل المنطقة. إذن وضع الترجمة، وضع الكتاب، وضع معارض الكتب وربط ذلك بتطور هذه الأمم، تطور المعرفة وتطور أيضا التعليم. تحية لكل المستمعين، فاصل ونتوقف مع فقرة كوتشينج. يلا.

0: كوتشينج
1: إلى ميسرة الوعي والثراء. لمي الجراح معنا هذا الصباح. لمي صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
1: يا لمياء العالم كله في انتظارك. يا لمياء يا لمياء موضوع عويصة.
2: موضوع مهم.
1: شوفي لمياء نكون واقعيين كلنا بدون استثناء في موضوع الفلوس ويقولوا بالسوداني الضحكات كلنا بدون استثناء في موضوع الضحكات نريد أن يكون لدينا ضحكات نريد أن نكون أثرياء ولكن يعني كل شخص عنده منظور للثراء. ف السؤال الأول أسهل طريق للثراء لأنه لو كان سهل كنا كلنا ملكنا ضحكات يا صديقتي تفضلي.
2: يا عيني عليك يا الله على جمال حديثك. وبظن هذا اللي بيمنعنا على الثراء أنه نحن مسكرينه كتير شيء صعب. هلأ لو أنا مؤمنة أو غير مؤمنة روحانية علمانية أي شخص قادر يحقق هي المعادلة اللي حأعطيك إياها لأنها بالنهاية لعبة عقلية بيننا وبين حالنا. برمجة للعقل الباطن. العلمانيين بيقولوا عنه الحقل الكمي. المؤمنين بيقولوا رب العالمين. بس الخطوات جدا سهلة. أولا بدنا نراقب أفكارنا لأنه أفكارنا هي اللي بتصنع الواقع تبعنا. بحب سميها هي قصة السيارة الحمراء. لو أنت قررتي تشتري سيارة حمراء ما بتعود عينك بتشوف غير السيارات الحمر.
1: صح.
2: فبدي راقب حالي شو عم حاكي حالي. الثراء صعب يا لطيف شو بعيد عني. شو عم حاكي حالي هذا اللي بيتحقق بواقعي.
1: طيب لمياء يعني مثلا أنا من بين الأشخاص اللي الحمد لله ربما كانت لدي طاقة جاذبة بشكل غير واعي وبشكل تلقائي باش نكون واقعيين لبعض الأمور. أوكي موضوع الثراء مثلا هو كما قلتي يعني حسب ما يظنه الشخص. طيب لما الشخص لا يظن بأن الثراء شيء صعب ولما يكون هو بوزيتيف ولما يكون هو كما يقولوا إلبس النمر. تعرفي لباس النمر هذا الجاذب للثراء؟
2: نعم.
1: لا إلبس كذا لا أعمل كذا لا أقول كذا. والشخص أصلا هو عنده مايندسيت وعنده طريقة حياة جاذبة للسكسس يعني جاذبة للأمور الجميلة للمال بس مش ثراء كبير. هو غير منغلق نهائيا على الموضوع منفتح بس كيف ما بيجي.
2: تمام. وهون منجي للخطوة الثانية. هنا الخمس خطوات كتير بسيطة. نفتح البواب بعقلنا بدال ما نغلقها.
1: استني يا يعني نعمات أنا حسك أنا حغلق عيناي ورح أعمل التمرين معك لأنه هذه فرصة. هذه فرصة يا لمياء تفضلي.
2: نعم.
1: تفضلي أنا الآن أطبق هذا الوقت.
2: نعم. وقت تقولي خلينا نفترض فرضا أنت بدك 100,000 يورو. أول
1: لا مليون, مليون مليون مليون
2: مليون مليون يورو. طبعا كله متاح عم نطلب من رب كريم اطلبي الرقم اللي بدك اياه.
1: أيوة.
2: شو أول جواب بيجي بعقلك شو صدى أفكارك إمين إيه صعب هذا فتح الأبواب بدل إغلاقها. بجاوب حالي مو شغلي سلمت طلبي لرب العالمين برجع لك للحقل الكمي العقل الباطن أنا سلمت الطلب مو شغلي اتدخل بالكيف. هون
1: المهم يجي المليون
2: ما سكره. نعم بس عن جد ضل عم بفتح بواب ما ضل عم سكره. منين صعب لازم اشتغل 50 شغل لا لا لا مو شغلي. متى ما فتحت البواب بدي أقول لحالي هاي الخطوة الثالثة الغنى سهل جدا. وهون شغلة الواقع يثبت لي إنه فكرتي صح مثل السيارة الحمراء. وبينفتح بصري وبصيرتي لتسهيلات مخاطرة على بالي. وهون بتقولي لحالك أوف كيف ما خطرت لي هي الفكرة قبل لأنه أنت طول الوقت عم تفتح بواب لأحتماليات لا متناهية. رابعا تهدئة الجهاز العصبي. نحن بدنا نسمح لهذا المبلغ يجي لحياتنا بالسماح وليس بالإجبار.
1: صح.
2: ما بدي أقعد طول الوقت ستريس قول ليكو وما إجا وشو لازم أشتغل مو شغلي. أنا شغلي استرخي واستمتع أفعل ما يسعدني ويشعر شغفي أطول مدة من يومي وأسمح للإلهامات والأفكار تجيلي بهدوء براحة بدون إجبار. وخامسا وهي أهم خطوة تثبيت الصورة النهائية وتكون واضحة بعقلنا. يعني تخيلي المليون يورو بحسابك بس ثبتي هي الصورة بعقلك.
1: هي موجودة موجودة وردي بالحساب.
2: يا عيني عليك أطول متى ممكنة وسلمية لرب العالمين للعقل الباطن ما بيفرق كل شيء هو رب
1: يا
2: العالمين.
1: يا لمياء ما هي المليون حيجيب مليونين وثلاثة واربعة وليهم.
2: يا عيني علي هي انت عم تفتحي بواب بدل ما تسكريها هيك انت بطلي. بس بدي احكي نقطة على تثبيت الصورة النهائية. كثير ضروري تكون الصورة واضحة. هل هن نزلوا بحساب البنك؟ هل استلمتيهم بإيدك؟ عطي بس الصورة النهائية ملكي.
1: لا نزلوا بالبنك يا لميا نزلوا بالبنك.
2: يا عيني عليك وشعري بالمشاعر اللي بدك ياها تكون مصاحبة لهذا الهدف. شعره بالفخر بالاتساع بالراحة ما عندي خوف أنا مرتاحة بس هدول الخطوات.
1: حلو حلو حلو رائع رائع جدا خليتيني فعلا أنه أنا أعيش الوضع والله العظيم يا لمياء أنا عايشة الوضع تخيل.
2: يا عيني مشان هيك عملت تدريب تسهيل مع لاميا لساعدكم تمشوا بهدول الخطوات الصغيرة يوم بيوم بس تتعلموا بس هو نبني عادات جديدة بدال البرامج القديمة اللي يعني أنا بديت كان عمري 53 سنة متخيلة نوع البرامج اللي كانت عندي وكميتها.
1: طيب لمياء لمياء أنا عندي لك اقتراح لمياء المرة الجاية رح نعمل أنا وياكي نفس الشيء بس كاميرا إن شاء الله صوت وصورة ولو إنك عن بعد أوكي بس رح نعمل الموضوع مع بعض لأنه ضروري أن نفسر بالصوت والصورة إن إحنا عنا صوت إن شاء الله المرة الجاية بالصورة يكون في تفاصيل أكثر ليشعر وتشعر المتابعات معنا بأن هذا الشيء يمكن أنه يتحقق. شو رأيك؟
2: طبعا وهذا اللي نقلني أنا ما عم بحكي شيء كذب ما عم بحكي افتراضات أنا هذا اللي نقلني من وحدة مدمرة مسلسة مديونة مكتئبة للاميا اللي شايفينها قدامكم هلأ الحمد لله أقل دخل عندي بالشهر بين 15 والعشرين ألف يورو.
1: حلو.
2: والله بأجمل أحلامي ما كنت أحلمون.
1: حلو حلو حلو يلا خلاص المليون بالأكاونت وإن شاء الله يجي 2 و3 و4
2: وتبشريني
1: وبشرك بالخير.
2: حطي ببالك مع الصورة النهائية لحظة تحقق الحدث إنك عم تقليلي لاميا تم كيف
1: أوكي.
2: هيك صار ما بعرف
1: أوكي. خلاص وعد وعد وعد يا لمياء شكرا
2: ما
1: شكرا
2: أجملك. ما أجملك
1: العفو الله يخليك هذا من جمال عيونك كما يقال وكلامك لمياء الجراح وذكر بأنك ميسرة لي الوعي واليوم تحدثنا عن طريقة سهلة لي الثراء وصدقوني يا أصدقاء هذا الكلام حقيقي وليس كلام فقط ميديا وإعلام لأنه لازم فقط تكون عندك المفتاح مفتاح السر وخلاص بس لمياء أنت معك
2: نعم.
1: المفتاح أوكي
2: نعم نعم نعم
1: شكرا شكرا لك
2: شكرا شكرا جزيلا لكم ولاستضافتي معكم كل الحب

0: الإنسان والبيئة ثمن الإهمال. ويضيف يقول: نبعد التلوث حين نزرع شجرة، نحسن إدارة النفايات، ونمنح كل مدينة حقها في بيئة نظيفة. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة. أستاذ وفيق معنا صحيح؟
1: أهلا وسهلا.
0: أيوة. أستاذ يعني وفيق، لماذا لا تزال فكرة العدالة البيئية بعيدة عن سياسات المدن العربية أو معظم المدن العربية؟ لماذا لا يزال التعامل مع تلوث الهواء يعني يعتبر ملف هامشي؟
1: هو في مصر يعني الحقيقة الحكومة بتحاول إن هي تقضي على المناطق العشوائية، بتعمل أنظمة جديدة زي اسمها حياة كريمة، بإن احنا بنحاول لأنه بداية علشان أحسن من المناطق الفقيرة لازم يكون عندي أكسس إن أنا أخش هذه المناطق، فبالتالي لازم يكون لها تخطيط وجيد وكل الحاجات دي. بعد كده بقدر ان انا احسن من بيئتهم، او ان انا اعمل تشجير او اعادة معالجة للنفايات وكل دول. لكن انا عايز اضيف انه لازم الغني يدفع ضريبة اكبر من الفقير لتحسين هذا بشكل عام للدولة كلها. فبالتالي انا يعني بضم صوتي لضيوفك الكرام وبقول للحكومات يا ريت الغني يساعد الفقير علشان الدولة كلها بصفة عامة تقدر تعيش في بيئة نظيفة، وينعكس هذا الجمال على المواطنين كافة، لأنه الهواء لا يفضل في البيئة، ليس لها حدود، والنفايات برضو ليس لها حدود، كل الحاجات دي وتلوث المياه كل الحاجات دي كلها متنقلة، فلازم كلنا نتكاتف لإصلاح هذا.
0: طيب أعود أخيرا إلى هلا مراد. هلا مراد، يعني إذا كانت الأحياء الأفقر هي الأكثر عرضة لتلوث الهواء، ما الذي يمكن أن يخفف من هذا التلوث؟ ما الذي يمكن أن يجعل ربما الناس في الأحياء الفقيرة قادرين على تنفس هواء ربما أقل تلوثا؟
2: يعني خلينا نحكي
0: باختصار لو سمحت.
2: من المؤكد أننا يعني بشكل أو بآخر تقليل تعرض هؤلاء السكان علينا بالأول وبالآخر زيادة وعيهم بكيف يمكن لهم أن يحافظوا على أنفسهم كما تحدثت سابقا. النقطة الثانية والمهمة هي التخطيط الحضري والماستر بلان، ممكن ينعمل لأي منطقة عليها أن تكون بعيدة حقيقة وأن لا يسمح للبناء. هذا إذا تحدثنا عن سياسات الدولة وكيف يمكن للدولة أن تقوم بذلك وكيف يمكن لها أن تحمي الفئات الأكثر تعرضا. ولكن أيضا زراعة الأشجار هي واحدة، لأنه كثيرا ما نسمع وتتحدث زميلنا السابق أن نسمع تهكمات على فكرة زراعة الأشجار، ولكن أثبتت التجربة أن لا يمكن، ومن الأفضل الطرق التي يمكن بها أن نحمي السكان المحليين، ويمكن لنا أيضا أن نواجه خطر التلوث والظل وكثير من الإشكاليات البيئية هي بزراعة الأشجار. فزراعة الأشجار اليوم للأسف نرى مدن كثيرة وعواصم في منطقتنا العربية تقطع أشجارها اليوم، ولكن علينا أن نعي أن هذا هو ما يمكن له أن يواجه خطر التلوث بشكل كبير. أيضا زراعة الأشجار وإتاحة المساحات الخضراء والعمل بشكل أساسي على البعد، كل البعد عن إيجاد النشاط الاقتصادي الملوث لجانب السكان هو السبيل الوحيد لحماية الناس وحماية صحتهم بالدرجة الأولى.
0: هلا مراد. نعم. الخبيرة في مجال البيئة حدثتنا من الأردن، شكرا جزيلا لك، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: الأستاذة سحر محمد الكاتبة في مجال البيئة من اليمن، الأستاذ نادي حماتي الخبيرة في الالتزام البيئي للصناعة من المغرب، والأستاذ وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة من مصر. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى قطاع غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تعرض القطاع الصحي في غزة لدمار واسع جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، وذلك مع تضرر المستشفيات والمراكز الطبية وخروج معظمها عن الخدمة. نتيجة لهذه الحرب الإسرائيلية بات آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى علاجات تخصصية لا تتوفر داخل القطاع، فيما تبقى عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات. اليوم نتساءل عن واقع الحصول على العلاج في غزة اليوم، وما أبرز العقبات التي لا تزال تواجه عمليات إجلاء المرضى. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سمير زقوط، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ سمير.
2: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين جميعا.
0: أستاذ سمير، كيف تصفون اليوم واقع الوصول إلى العلاج في غزة وواقع الإجلاء الطبي أيضا؟
2: يعني ببساطة شديدة، الإبادة الجماعية لم تتوقف في غزة رغم ادعائهم وإعلانهم وقف إطلاق النار في أكتوبر من عام 2025. حتى اللحظة نحن في آتون الإبادة، وإن كانت يعني تسير برتم يعني أكثر انخفاضا أو أقل تصعيدا. الإبادة الجماعية لم تكن تعني فقط عمليات القتل الجماعي أو التدمير واسع النطاق، والذي ركز على كل المحرمات، يعني كل المحظورات. يعني كما تعلم ويعلم الجميع أنه في جنيف الرابعة على سبيل المثال المستشفيات لها قدسية، لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات، لكن قوات الاحتلال للأسف الشديد مارست إبادة. وفي آتون هذه الإبادة كان النظام الصحي، إسرائيل دمرت تماما النظام الصحي هنا في قطاع غزة. حتى ما يعمل من مستشفيات فهو يعمل بشكل أولي، لا يقدم خدمات صحية جدية، لأنه قطاع غزة فقد تقريبا معظم أجهزة التشخيص. يعني لا يوجد الآن جهاز رنين مغناطيسي على سبيل المثال في قطاع غزة، حتى الأجهزة.
0: نعم، يعني عفوا أستاذ سمير، ما هو عدد المستشفيات التي لا تزال تعمل ولو حتى جزئيا في غزة؟
2: يعني ما المستشفيات التي بقت تعمل بشكل جزئي هي مستشفى ناصر في خان يونس، طبعا في رفح دمر مستشفى كمال عدوان، دمر مستشفى غزة الأوروبي اللي هو يعني بين رفح وخان يونس، بقى مستشفى ناصر بعد أن دمرت أجزاء كبيرة من مستشفى ناصر نفسه، لأنه قوة الاحتلال داهمته أكثر من مرة، اقتحمته، دمرت أقسام فيه، قصف يعني قصفته عدة مرات. في دير البلح هناك مستشفى شهداء الأقصى، وهو مستشفى في الأصل لم يكن مستشفى كبير، هو عبارة عن يعني يمكن وصفه بالعيادة الصحية الكبيرة أو الواسعة، لكنه ليس مستشفى مركزي. في قطاع غزة، في مدينة غزة، مستشفى الشفاء دمر، معظم أقسام المستشفى، معظم الأجهزة التشخيصية في المستشفى جرى تدميرها، وكلنا شاهد حتى جهاز الرنين المغناطيسي كيف ادعوا أن هناك سلاح في غرفة الرنين المغناطيسي، وهذا أمر يعني لا يقبل عقل ولا منطق، لأنه الجهاز الرنين المغناطيسي لديه قوة جذب مغناطيسية لأي معدن غير متخيلة.
0: إذن سمير زقوط، يعني يبدو أن ربما الفرصة الوحيدة للعلاج لسكان غزة هو الخروج من القطاع، ولهذا أريد أن أسألك ماذا عن عمليات الإجلاء الطبي؟
2: هذا صحيح، اليوم أبسط العمليات لا يمكن إجرائها في قطاع غزة بسبب نقص الإمكانيات، نقص الموارد، ونقص حتى الطواقم الطبية، لأنه الاستهداف لم يكن فقط للأبنية والمنشآت والأجهزة والماكينات، بل أيضا كان للطاقم الطبي، فنتحدث عن مئات قتلوا واعتقلوا وما إلى ذلك، وبالتالي هناك نقص شديد حتى في الكادر الطبي. بالتالي كل مريض هنا في غزة، يعني مريض سرطان، مريض أعصاب، مريض عيون، مريض يحتاج إلى يعني قلب مفتوح وما إلى ذلك، كل هذه العمليات لا يمكن إجرائها في قطاع غزة أبدا، ناهيك عن آلاف الجرحى، الآلاف الجرحى والمصابين بجروح خطيرة، ومن فقدوا أطرافهم ومن فقدوا عيونهم وما إلى ذلك من حواس أيضا فقدت، وكل هذا ينتظر. يعني أتحدث عن حوالي 18,000، أكثر من 18,000 ما بين مريض وجريح يحتاجون إلى النقل العاجل للعلاج بالخارج، وطبعا إسرائيل تضع كل العراقيل أمام خروجهم.
0: ما هي الخطوات يعني عندما يكون المريض بحاجة إلى أن يخرج من غزة، ما هي الخطوات التي يفترض القيام بها لإجلائه؟
2: الخطوات تبدأ من المستشفى نفسه عندما يعني تشير التحاليل والتشخيصات إلى أنه هذه الحالة يصعب علاجها في قطاع غزة. طبعا يوضع ملف طبي كامل من سواء إذا كان هناك من صور وتحاليل طبية وما إلى ذلك ورأي الأطباء المختصين، ثم يعرض هذا الملف على يعني مجموعة من الأطباء الاختصاصيين في نفس المجال قبل أن يحال إلى لجنة التحويل، يعني اللجنة العليا. في البداية يحال، إذا كان باطني يحال إلى فريق من أطباء الباطني ليقرروا إذا ما كان هذا التشخيص دقيق وصحيح وأنه بالفعل هذا لا يمكن علاجه.
0: وبعد ذلك كي نستفيد من الوقت أكثر باختصار، نعم،
2: وبعد ذلك يحال إلى اللجنة العليا التي تضع ضمن قوائم من يسمح لهم أو من مفترض أن يغادروا أن يتم إجلاؤهم طبيا، ثم تحيل وزارة الصحة قائمة بالأولويات ويطلب منها أن تضع قائمة من 500 إلى 1000 اسم كاحتياط على أساس ما من ترفضه إسرائيل وما إلى ذلك. ثم ترفع هذه القائمة إلى منظمة الصحة العالمية التي تقوم بدورها بإرسال القائمة إلى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، يعني أو الارتباط والتنسيق، ومن ثم الارتباط الفلسطيني يحيل هذه القوائم إلى قوات الاحتلال، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلى مصر، لأن الإجلاء عادة يتم عبر الأراضي المصرية، وبالتالي ويبدأ الانتظار في الردود. يعني إسرائيل ترد بأربع ألوان، يعني اللون الأخضر هو من يسمح له بالسفر، اللون الأحمر هو غير المسموح له بالسفر لاعتبارات لا أحد حتى اللحظة يفهمها، يعني ما مشكلتك مع مريض سرطان يعاني وعلى شفير الموت وتمنعه. طبعا هناك لون أبيض ولون أصفر. لون الأبيض
0: ما يعني هل يعني عفوا، هل لديكم توثيق بأعداد المرضى الذين يتم إجلاؤهم يوميا؟ أو
2: هو ليس لدينا نحن توثيق، يعني التوثيق موجود، يعني تنشره وزارة الصحة الفلسطينية وتنشره منظمة الصحة العالمية، وبالتالي لا حاجة بنا إلى التوثيق. لكن معروف أنه متوسط من يسمح لهم بالخروج لا يعني لا يتجاوز 150، ودائما أقل، أحيانا 50 شخص، يعني مريض ومرافق مريض وليس كلهم مرضى. وطبعا هناك كثير من التحديات، يعني منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال تطرح فكرة من سيستقبل هذا، يعني إذا كنت ستخرج مريضا من غزة من سيتكفل بعلاجه؟ وبالتالي هي أيضا بحاجة إلى أن ترسل الأسماء المرضى إلى الدول التي تستضيف مرضى، يعني تركيا، إيطاليا، إسبانيا إلى آخره من الدول التي تستضيف مرضى. فإذا ما أبدت الدولة الاستعداد والقدرة على استقبال هذه الحالة أو تلك، هذا أيضا عامل من العوامل المهمة في منع خروج الناس وتعطيل خروج الناس وما إلى ذلك. وللأسف هي حتى اللحظة وزارة الصحة الفلسطينية والحكومة في رام الله لم تبادر إلى أخذ هذا الملف، رغم أنه في غزة طالبوا أكثر من مرة أنه يعني هذا ليس عملنا. يعني في السابق كانت لجنة شراء خدمة العلاج بالخارج هي تابعة للحكومة الفلسطينية ولوزارة الصحة في رام الله، حتى يعني قبل الإبادة الجماعية هذا هو الذي كان
0: ساري. سمير زقوط، نعم، عفوا، بنصف دقيقة، ماذا عن الأدوية؟ هل هناك تحسن في إدخال الأدوية وخصوصا الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة باختصار شديد جدا لو سمحت؟
2: على الإطلاق هناك قيود شديدة، قلما تجد دواء في الصيدلية، وما يسمح به هو أقل القليل، وحتى الوفود الطبية التي تأتي أصبح هناك قيود شديدة، يمنع الدخول إلا في حالات محدودة جدا، وحتى أحيانا يمنع العائدين إلى غزة، المرضى يتصادر أدوياتهم. يعني أنت تتعالج في مصر مثلا وتحتاج إلى علاج لمدة عام، تشتري الدواء لأنه أنت تعلم أنه لا يوجد في غزة، مجرد وصولك إلى المعبر تصادر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي تحكم على المرضى بالموت. نعم.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ سمير زقوط، نائب مدير مركز الميدان لحقوق الإنسان. بهذا مسامعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كتبوا لنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند الواحدة والثلث ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند السادسة إلى الثلث صباحاً بتوقيت باريس.
2: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناز.
2: أرحب مجدداً بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار مستهلة بأبرز العناوين. حراك دبلوماسي مكثف للعودة لطاولة المفاوضات، والرئيس الإيراني يحث على الصمود لتجنب التفاوض من موقع ضعف. الحوثيون يحكمون السيطرة على منطقة باب المندب، والسعودية تشن غارات على مواقع الجماعة. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى نيودلهي للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. البداية بمستجدات الملف الإيراني، حيث يتكثف الحراك الدبلوماسي مع اتصالات متزامنة يقودها عباس عرقجي مع باكستان والسعودية وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى اجتماع خليجي إيراني مرتقب في سلطنة عمان، في محاولة لإحياء مسار المفاوضات واحتواء أزمة مضيق هرمز التي باتت قلب الصراع بين طهران وواشنطن. حازم حماد.
3: في ظل تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتجدد المواجهات منذ يوليو تموز الماضي، تتحرك الدبلوماسية الإقليمية لإعادة فتح مسار المفاوضات مع إيران وخفض التصعيد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا هاتفيا استئناف الجهود الدبلوماسية على جميع الجبهات، بما يشمل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات الحوثيين على السعودية، في مؤشر إلى دور باكستان كقناة أمنية سياسية محتملة. بالتوازي، دخل مضيق هرمز قلب الاتصالات بين طهران وسيول، إذ ناقش عراقجي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوهيون الوضع في الممر الحيوي، فيما تدرس سيول المساهمة في أمن المضيق وسط تحذيرات إيرانية من أي دور عسكري كوري. وعلى مستوى الخليج، تستعد سلطنة عمان لاستضافة اجتماع يجمع وزراء خارجية دول الخليج بعراقجي لدعم اتفاق مؤقت لإدارة الملاحة في هرمز. كما بحث عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ومع عاصم منير هاتفيا سبل خفض التوتر وإرساء سلام دائم في المنطقة.
2: شكرا لك حازم حماد. في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان، قال خلال لقائه رؤساء الجامعات الكبرى، إنه لا يؤيد استمرار الحرب، لكنه شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقع ضعف. إلى التطورات المتلاحقة في اليمن، حيث يشتد الاقتتال مع إحكام الحوثيين سيطرتهم على منطقة باب المندب، بالتزامن مع سيطرتهم على مدينة المخا، وشن السعودية غارات على مواقع الجماعة، ويتزامن ذلك مع اتصالات بين إيران والسعودية اللتين تدعم كل منهما طرفا في هذه الحرب. آخر التطورات الميدانية نتابعها معك فايزة مصطفى.
4: بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، شن الطيران الحربي السعودي الذي يدعم القوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار هذه المدينة، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، والتي أكدت أيضا وصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. وبذلك تستكمل الجماعة المدعومة من طهران سيطرتها على منطقة باب المندب الاستراتيجية والتحكم في حركة الملاحة. كما نشرت المركبات العسكرية في جزيرة ميون الواقعة وسط المضيق بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة. في المقابل أطلقت هذه القوات عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبنة غرب تعز. كما اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض، اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف من داخل اليمن على العمليات العسكرية الموجهة ضد السعودية وبتوجيه الجماعة لشن حملة جديدة على ساحل البحر الأحمر.
2: شكرا لك فايزة مصطفى. هذا وقالت المنظمة الدولية للهجرة، قالت إن 46 ألف شخص على الأقل نزحوا جراء المعارك في جنوب غرب اليمن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت موضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. وقبل ذلك كانت إسرائيل قد أعلنت تفجير ما قالت إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في المرتفعات. وصل صباح اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة. هذا فيما يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته إلى كندا لحشد الدعم المالي والعسكري من أوتاوا. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وإن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
0: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

0: تقاطعت الأرحام من أجل ميراث الأرض، فرحلوا جميعاً وبقيت الأرض. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذا القول للأديب اللبناني جبران خليل جبران. العودة إلى الأرض هو الحلم الذي يطوق إليه أهل الجنوب اللبناني في الفيلم الوثائقي كالزيتون للمخرج اللبناني أشرف مطاوع. نتحدث عنه اليوم مع منتجه مصطفى الرز. نزور بعد ذلك المتحف البريطاني حيث تعرض سجادة بايو التاريخية التي بدورها تتحدث عن الأرض وتسرد حكاية غزو بريطانيا من قبل دوق النورماندي غيوم الفاتح في القرن الحادي عشر. أحييكم وأتمنى لكم وقتا طيبا برفقة مراسي اليوم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا ينظم خلال العام ومن خلال ناديه السينمائي عدة لقاءات حول أفلام عندها رؤية خاصة أو مرتبطة بأحداث راهنة، وتتم مناقشتها بعد العروض. ينظم المهرجان في 8 سبتمبر تظاهرة جديدة لناديه السينمائي في The Wrong Side في الدائرة 18 من باريس، ويعرض فيلمين: الأول بيروت مافيل أو بيروت مدينة للمخرجة والصحفية اللبنانية الراحلة جوسلين صعب، والفيلم الثاني كالزيتون وثائقي للمخرج أشرف مطاوع بحضور مصطفى الرز مؤسس ومدير شركة اليسار وهي منتجة هذا الفيلم، وهو معنا اليوم للحديث إذن عن هذه التجربة الإنتاجية الجديدة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير ميشا، شكرا بهالمناسبة.
0: طبعا تقول بأنه إنتاج هذا الفيلم كان مغامرة إنسانية وتضامنية كبيرة جدا بالنسبة لك، كونه الإنتاج الأول بالنسبة لك.
2: إيه، هو الإنتاج الأول تشالا يكون في غير مناسبات. وإجت الفكرة أنه نحن كمؤسسة أليسا كتير عنا مشاريع كتير اجتماعية في لبنان، وكمان عنا ندخل بشؤون ثقافية، واعتبرنا لما تحدثنا مع مسؤولين بفرنسا أنه هالأحداث في لبنان ما في صور يبرهن العذاب الناس، منشوف بس إنه بناء
0: ودمار
2: ولازم هالحكاية تنحكى مع الناس اللي عم بيعيشوها.
0: نعم طبعا هذا الفيلم تدور أحداثه، فيلم وثائقي تدور يعني يتناول موضوع مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم في حرب 2024، إن كان في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية من بيروت، ومعظمهم لم يعودوا اليوم، يعني لم يعودوا إلى منازلهم.
2: صح.
0: هم غير قادرين على العودة إلى منازلهم، لهم أسماء وعندهم يعني حكايات يعني يرونها، وهيدي هي الحكايات اللي فيلم كالزيتون يرويها.
2: أكيد. أولا نحن كبرودكتور إنه نعطي بس نعطي الفكرة الأساسية، وهو الرياليزاتور أشرف مطاوي اللي هو بيختار إنه من هن الناس اللي راح يتفضلوا يحكوا عن حياتهم، وكيف كيف شو حياتهم، شو المعاملات بيناتهم وبينهم والنازحين اللي حواليهم، والفيلم بيحاول إنه يحكي هالحكاية.
0: نعم، هناك 4 أشخاص في هذا الفيلم الوثائقي القصير. هناك خضر الذي يعيش في قافلة، كان مدير مواقع في عمليات تصوير الأفلام. هناك محمد الذي قرر تأسيس الإغاثة الشعبية اللبنانية على أطراف الضاحية الجنوبية. هناك حنان ممرضة نازحة من الجنوب، وأم سهيل امرأة متقدمة في السن تحلم بالعودة إلى الجنوب. هل يعني كنت متواجد في لبنان أثناء تصوير هذا الوثائقي؟
2: أنا كنت بالاتصال مع لبنان كنت مشغول كتير بتمويل الفيلم وكنت وجودي في فرنسا والعلاقة مع العيال بأفريقيا وبفرنسا اللي ساعدوا في فونداسيون سعد الله ولبنى خليل وفي عيال أصدقاء اللي بيسندوا أليسار كل سنة صفة كان عنا شغل كتير وكنا نحاول نشوف الفيزيوناج تبع الفيلم وعملنا 2-3-4 فيزيوناج لنركز الفيلم مثل ما
0: لازم يكون يعني
2: انه يكون في نحس بالوجع نحس بالحكايه ويكون كمان كل المعلومات التاريخيه انه قد ايه في دمار قد ايه في توفوا قد ايه شو الخوف شو الامل هيدا كل شيء لازم يكون يبين.
0: يعني قمتوا بعدة مشاهدات يعني لقطات اللي اتخذت في لبنان، وطبعا في هذا الفيلم هناك يعني معلومات تاريخية، معلومات أيضا من ناحية عدد القتلى، من ناحية عدد الدمار، المباني التي دمرت إن كان في ضاحية بيروت أو في ضاحية الجنوبية في بيروت أو في الجنوب اللبناني. مصطفى الرز، نتوقف مع مقتطف من هذا الفيلم يروي بحد ذاته حكاية من حكايات أو حكايات من هذا الفيلم قبل أن نعود ونتابع الحديث معك.
1: ضربوا عبا شوكين شبشيك حاروح طول. هلا يقولوا لي برجع اذا صار امان، لو بعمل خيمه وبقعد هيك قدام بيتي بهالحكوره بكون مرتاح.
3: ما بنسى هيدا المشهد وقت ما رحت على مستشفى الحريري، قالوا لنا براد الموت فول، ففتحوا براد كونتينر ورا المستشفى ليصيعوا الشهداء، واول ما حطينا الشهيد بالبراد هيك كان المنظر بيخوف ومزعج بنفس الوقت، انه في فوق 60-70 جثه، انه اليوم هو ليش مصيرهم بدهم يكون هون؟
4: خلص بدنا نخاف تخلص الحرب وما نحقق فيها شيء، مثلا تلاقي بعده عدوك بارضك بيقول لك خلصت الحرب، طيب ما بحس في حدا يتحملها، مش عكتين ومأزيه، حتى التصور ما عم بقدر اتصورها، يعني ما بتركب
0: طبعا هذه مقتطفات من المشاركين في هذا الفيلم الوثائقي، فيلم اسمه كالزيتون، طبعا للمخرج اللبناني أشرف مطاوع. مصطفى الرز، طبعا أنت منتج هذا الفيلم، هي التجربة الإنتاجية الأولى لك، ولكن أنت مؤسس ومدير أليسار، جمعية غير ربحية، يعني تأسست في عام 2020. أنت من مواليد السنغال وعشت كل حياتك خارج لبنان، لا تتحدث العربية بشكل جيد، كنت متخوف من هذا اللقاء، ولكن ما هو جميل هو ما تقوم به طبعا جمعية اليسار لمساعدة لبنان في كل طوائفه وفي كل مناطقه، هذه هي الفكرة وراء هذا التأسيس.
2: نعم. لا بس لحكي لك حكاية، في عندي صهري كان اسمه أبو جعفر، عطاك عمره فوق 100 سنة، لما وصلت على لبنان قلت له رح نعمل رح نبني مؤسسة، قال لي روح ساعد السنغال، السنغال يعني علمتكم وطيبتكم ورزقتكم وشو لبنان ما عمل لك شيء، بس يعني ما كان عندي الجواب، بس الجواب هو انه لبنان بيستاهل انه المساعده والمحبه، وعندي فريق بلبنان كتير شجاع وكتير زكايا، دانا ولما وري محمد ومارون ولبلا عدة وموجودين ببيروت، ولكن نشتغل بمناطق كتير، اشتغلنا في تقولي من من عكار لخيام ومن برج براجني لكفر دي بيان.
0: نعم طبعا هذه الجمعية تساهم في تحسين حياة الألاف من الأشخاص في مختلف أنحاء لبنان عبر مجموعة من المشاريع التي طبعا تركز مثلا على تمكين النساء، تدريب الشباب، إعادة تأهيل البنى التحتية، البيئة، المساعدات الإنسانية تحديدا في هذه الفترة مع مئات الألاف من النازحين الموجودين من دون بيوت، من دون منازل. من يمول هذه المشاريع؟ يعني الجمعية ما زالت شابة، 5 سنوات فقط، 6 سنوات.
2: أوكي. أول سنة كنا ناخد كنا نمول من من من جيبتنا ومن جيبة عيال حوالينا، عيال لبنانية بفرنسا وبأفريقيا، سنغال، كوت ديفوار، كونغو، كامرون، وفونداسيون خليل وكذا. والأموال هي كانت تساعد ديريكتومون كم كم مؤسسات صغيرة، مثلا أوليا كوب في جزين، دروبنا حد نبطية، وتو بيتر ببيروت، كازا، صابون انكو كمان بجزين بلبعة، ونساعدهم بس نعطيهم الأموال ليقدروا يمكنوا الاقتصاد تبعهم.
0: نعم.
2: بعدين لقنا انه هالموديل منو سستينبل، منو
0: انه هالنموذج انه منو مستدام.
2: لا منو مستدام، وحبينا انه ساعتها قلنا هذا الطريق الاساسي هو نجاوب على ابل ا بروجي،
0: يعني
2: مؤسسات تمويل هي بتحدد انه شو القيمه وشو شو التيماتيك، هل هو للمراه، هو للبيئه، هو للديجيتال انكلوجن، للانكلوجن نيميريك،
0: الاندماج المعلوماتي.
2: فوالا. و وثابت انه فريق تبعنا كثير كان شاطر بهالجواب، وثابت انه انا جاي من عالم الفضاء، الهندسه الفضاء، ونجاوب على مطلوبات من مؤسسات كبيره. هذا هالخبره هيدي تنقلت على على على الجو اللي لي ما في ارباح، الجو
0: غير الربحيه، يعني الجمعيه
2: إيه، وهل هل هل الثقافة هي هل الخبرة هيدي نقلتها على الفرقة تبعنا، وجاوبنا وربحنا مشاريع كتيرة. ودائما نحن التمويل بيجي على 70-80%، لازم نحن نمول 20-30 الباقيين. ونحن عنا الشيء كتير بهمنا إنه المشاريع يكونوا على كل لبنان، صفة مثل ما قلت لك أنا، وصلنا من الجنوب للشمال، ومن وصلنا من بيروت لشتورة وكفر دي بيان وبيت ميري وإلى آخره.
0: نعم طبعا كما ذكرت هناك مشاريع منها تمكين النساء. لنبدأ من هذا المشروع مثلا، تمكين النساء اللي هو من أهم المشاريع. أعتقد أنه هناك 400 امرأة مثلا قمتم بتدريبهن مهنيا في مجالات الخياطة، فنون الطهي، التطريز، تربية النحل أيضا. يعني المرأة مهمة جدا في هذا المشروع، هي نصف المجتمع على كل حال.
2: أكيد. وعندنا مثلا عندنا 30 في جزين للنحل، في عندنا 45 مشتورة للبرودري للخياطة، وعندنا 200 بالسور وسيدة للديجيتال انكلوجن، للتوقيت بالتمكين في المعلومات والكمبيوتر وكذا. وعندنا كمان مشروع جديد هو راح يعلم 30 نساء باشتراك مع Human Without Borders ومع أوبيتال جعيتاوي، لنوع من النورس اللي بيساعدوا الأطفال وبيساعدوا العيال بكل مواضيع الصحة.
0: يعني تدريبهم كممرضات لمساعدة
2: نعم وهيدي مع تمويل فونداسيون فابر فونداسيون دو فرانس
0: مؤسسة فابر في فرنسا. هناك أيضا التوعية حول أنواع العنف منها العنف الأسري، العنف المرتبط بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، النوع الاجتماعي، هذا مهم أيضا.
2: أكيد كل الأشياء اللي منا فنية منا تكنيكية كمان مهمة، وفي بيش بنقل كمان soft skills إنه كيف الواحد بيتعامل شخصيا بالانترفيو بالكتاب السي في
0: كوتشينج، يعني نوع من كوتشينج.
2: ايه اكيد كوتشينج دايما، وفي وكمان نحن لازم نعمل يعني بنحكي كل شيء اللي صار، وبعدين بعد 6 أشهر سنة أو سنة ونص كمان بنراجع شو النتائج اللي ربحناها في هالمشروع، وين صاروا هالنساء وكيف
0: تتعلموا يعني من أخطائكم كمان، أو
2: من لحق إنه إن شاء الله جزء. وطبعا في مشاريع كانت صعبة عشان حتى مع الأحداث، مشروع سور سيدة زبطنا شوي، وانه بعد اوقات يعني خسرنا شوية وقت، ولكن رجعنا ربحنا لما دخلنا بغير مدن، وبجزين ما وقف الشغل، والحمد لله الاشياء ماشي هلا، وعم ناخد مشاريع جديدة، مثلا مشروع تصليح كل شيء يخص المياه في مدرسة حريري 3 في بيروت، ربحنا مع تولوز ميتروبول مشروع لنصلح كل شيء اللي مش ماشي بهالمدرسة.
0: بهالمدرسة تولوز ميتروبول، هي مدينة تولوز طبعا في فرنسا. هناك مشاريع أخرى منها القضاء على الفقر، المساواة بين الجنسين، الطاقة النظيفة، يعني في هناك مثلا من ناحية البيئة، تنظيف الساحل، حماية شاطئ صور، تحديدا الطاقة الشمسية، كيفية الاعتماد على الطاقة الشمسية، هناك تنظيف المياه يعني العذبة لكل الناس، العمل، توفير يعني فرص العمل، مشاريع فعلا شجاعة. أيضا
2: اشتغلنا مع مؤسسة اسمها فكرة إنسان في سور وعبسية وكذا، ودخلنا علاقة مع يعني شاركنا مع مطاعم، مسؤولين مصلحة، لننبههم انه شو البيئة وشو تنظيف البحر وكذا. بتعرف انه هناك البحر حلو كتير، وديعانته انه
0: هيك بيصير
2: ما ننتبه له.
0: ولكن كل هذه المشاريع تحديدا في جنوب لبنان هي مشاريع متوقفة حاليا.
2: يعني طبعا عنا كن حبينا انه نكمل كم مشاريع مثلا بالسور مثلا، بس او بكفر رمان بطريقة نبطية، ولكن هلا عم نحاول نشغل بصوب سيدة وبصوب جزين، وطبعا ناطرين انه الحال
0: الأمنية
2: تتحسن ان شاء الله.
0: مصطفى الرز، يعني مؤسسة اليسار أو جمعية اليسار تنطلق دائما من عمل فني أو من عمل ثقافي لتقديم المساعدة، تحديدا مثلا في المجال السينمائي كما هو الحال مع فيلم كالزيتون. يعني بالنسبة لك الفن والثقافة يلعبان دورا مهما في المساعدة، يعني هل للفن والثقافة دور مهم في هذا المجال؟
2: أكيد هو ثابت، انه قبل ما نعمل هالفيلم نحن دائما كنا نستغل مناسبات، مثلا اذا فيلم مريم الحاج جورنال انتيم او سيريل عريس جورنال ان موند فراجيل اي ميرفيو، هالافلام لما بتيجي على تولوز نحن نشجع مديرة الصالة انه تدعينا نجي نحكي عن لبنان ونقدم معمول من النساء اللي موجودة في المؤسسة، واخترعنا معمول جديد مثلا داخل فيه la crème de coin. سفرجة معمول سفرجة هيدا تريد ما تبع لي صار
0: أول مرة بسمع من فيها يعني معمول مصنوع من
2: بس لازم تحط شوية جوز فيها اللي كنت أطيب ولا دونك نحن نستغل هالمناسبة وبنجي بعد الفيلم شو ما كان الفيلم إذا فيلم بيحكي عن لبنان طريقة يعني واضحة وكذا واجتماعيا في نوع من السوليدارية
0: تضامن
2: ساعتها وهيستوريكمون جوست كمان يكون في
0: تاريخيا يكون مزبوط
2: ساعتها بنحاول نشجع الشعب الفرنسي انه يحكي عن يسال اسئله عن الوضع ويهتموا عن الشعب اللبناني وعن لبنان
0: وعن الجمعيه بحد ذاتها يعني انه هيدي مناسبه ايضا للحديث عن اليسار عن كل المشاريع التي تقوم بها في لبنان تحديدا وفي كافة المناطق اللبنانية الإنتاج يعني هلأ تدخلون مجال السينما أم يعني قلت أنه كانت مغامرة إنسانية وتضامنية ولكن كانت مغامرة صعبة بالنسبة لشخص يهتم بشؤون الفضاء ينتج فيلم
2: أنا هي بعتبرها إنه هي حكاية لازم تنحكى والمختصين هن اللي عملوا الفيلم صديقي غسان سلهب كمان من السنغال هو كمان مدير أفلام وهو اللي عرفني على أستاذ أشرف متوى وسابين سيدا وهي كانت بروديكتريس وسأبت إنه هلأ دخلنا بهالجو وناس كتير لذيذين وكتير فاتحين وذكية وممكن نعمل أوليفيتو
0: كالزيتون رقم اثنين
2: وإن شاء الله إذا رقم اثنين هو كيف النازحين رجعين على, على, على بيوتون ساعتها بيكون فيلم حلو
0: نعم وهذا ما نتمناه طبعا لكل أهل الجنوب اللبناني الذين هم نازحون اليوم في مختلف المناطق اللبنانية فيلم كالزيتون إذن سيعرض غدا في فرنسا في The Wrong Side في الدائرة 18 من باريس ضمن النادي السينمائي لمهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا مصطفى الرز وذكر بأنك مؤسس ومدير جمعية اليسار وأنت منتج هذا الفيلم أشكرك على المشاركة معنا اليوم
2: شكرا كثير شكرا ميشا
0: إذن نتابع برفقتكم مستمعينا مراسي اليوم ونتوقف الآن مع أغنية ربما تلخص نوعا ما ما تقوم به جمعية اليسار من عمل على الأرض أغنية ربما إذن لمايك ماسي وهاني عادل

0: ربما أغنية يؤديها الفنانان اللبناني مايك ماسي والمصري هاني عادل رافقتنا في برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. بإمكانكم متابعتنا عبر بثنا المباشر على موقعنا mc-dualia.com أو عبر تحميل تطبيقنا على هواتفكم المحمولة.
1: أماكن
0: والمكان الذي نزوره اليوم هو المتحف البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، حيث تعرض سجادة بايو التاريخية. هذه السجادة التي عبرت بحر المانش بعدما يقارب 1000 عام على صناعتها، والتي تروي قصة تاريخية تتجاوز مراحل غزو بريطانيا من قبل دوق النورماندي غيوم الفاتح، لتروي أيضا الحياة اليومية في العصور الوسطى. عرضها اليوم في بريطانيا يتجاوز الحدث الثقافي لتصبح رمزاً لعلاقات ثنائية طويلة الأمد بين فرنسا وبين المملكة المتحدة. أحياناً كانت علاقات صلبة وأحياناً علاقات هشة وفق الظروف والغزوات والصداقات. في 2 سبتمبر التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالملك تشارلز الثالث في المتحف البريطاني لافتتاح هذا المعرض الاستثنائي. صورة بالغة الرمزية وهما يقفان أمام عمل فني يروي تحديدا كيف غير الغزو النورماندي الفرنسي عام 1066 مسار تاريخ بريطانيا. وجود سجادة بايو في المتحف اليوم جاء نتيجة اتفاق تاريخي وسط مخاوف وتحفظات من العلماء حول استحالة نقلها بسبب هشاشتها، لكن تعاونا استثنائيا بين العلماء والمرممين وأمناء المتاحف والمؤسسات الفرنسية والبريطانية حول هذا المستحيل إلى ممكن. وها هي اليوم تستعد لاستقبال الزوار ابتداء من 10 سبتمبر، ويستمر عرضها عاما كاملا إذن في المتحف البريطاني. لاكتشاف تاريخ هذه السجادة التاريخية أعود بكم إلى روبورتاج قمت به في مدينة بايو الفرنسية، وتحديدا في متحف النسيج، برفقة فاني غارد المسؤولة الإعلامية عن متاحف مدينة بايو.

تقف في متحف النسيج حيث تعرض سجادة بايو المشهورة. أقف مع فاني غارد المسؤولة الإعلامية عن متاحف مدينة بايو، أقف معها عند مدخل الجاليري حيث تعرض السجادة الجدارية. المكان خافت الأنوار، يطغو عليه اللون الأسود، والصالة مهندسة.

0: بيلدر الحزب الحر الهولندي الذي يتزعمه لا أتذكر الاسم، كان مساهم في ائتلاف حكومي في هولندا، إيطاليا، المجر، نيجيل فرج في في في في في في, في بريطانيا، والآن مستعد للوصول إلى السلطة في في في في شمال، في الدول الاسكندنافية، في السويد. السويد هناك حزب يمين متطرف كل استطاعات الرأي تعطيه على أنه سوف يكون في الحكومة المقبلة، وحتى الأحزاب الديمقراطية لم تعد ترفض التحالف معه. هذا هو الجديد، وهذه الدول هي مثال، هي نموذج الدول الاسكندنافية فيما يخص الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية والحرية إلى آخره. لكن ما تعرف هذه الدول في السنين الأخيرة، الدنمارك، النرويج، السويد، هو دليل على أن هناك مد يميني متطرف أصبح يغزو الحكومات في أوروبا. ما وقع في المجر مثلا مثال، وما وقع في إيطاليا مثال كذلك. هل هذه الأحزاب عندما تصل إلى الحكومة سوف تطول؟ هذا هو سؤال. أنا في وجهة نظري سوف لن تطول، كما أن السيد ترامب بدأ واضح اليوم على أنه بدأ يتضعضع سياسيا في الداخل. في المجر تم طرد فيكتور أوربان، والسيدة ميلوني كيفما كان الحال غيرت من خطابها، خاصة في النقطة التي يتلاقى حولها كل أطراف يمين متطرف في العالم، أنه هي الهجرة، حتى في جنوب أفريقيا. يعني هذه المسألة لا يختلف عليها، ليست أوروبا وحدها، حتى في شيلي هناك مشكل. وصل الحزب اليمين المتطرف في شيلي للسلطة حول تحت شعار محاربة الهجرة. هناك نقطتين يلتف حولهما اليمين المتطرف أو الأممية المتطرفة اليوم، هي الهجرة والأمن. هذو النقطتين بالضبط، ونجدهم في فرنسا عند الجبهة الوطنية تلعب، والدور الذي والغريب في الأمر على أنهم يربطون ما بين الهجرة والأمن، يعني على أن وهذا غير صحيح، لأن بالفعل نجد في السجون مجموعة من السجناء منحدرين من أصول مهاجرة، لكن الوسط الاجتماعي هو الذي يصلهم إلى السجون. لا نجد مهاجرون منحدرين من أوساط طبقة متوسطة أو برجوازية في السجون، نجد مهاجرون منحدرون من فئات هشة، كما كان ذلك جاري بالعمل عندما كانوا الإيطاليون فئة هشة والبرتغاليون والإسبان في فرنسا، كانت السجون يعني عامرة بهذه الفئات. إذن هذه النقطة بالضبط ديماغوجية في حد ذاتها. بكل تأكيد إذا ما رأينا اللون ذهبنا إلى السجون سوف نجد سود وفرنسيين من أصول مغاربية إلى آخره، لكن ليست لأنهم من أصول مغاربية، لأنهم من فئات هشة لا أقل ولا أكثر. لا نجد مهاجرين أبائهم أطباء أو مهندسون أو معلمون أو لهم وضع عائلي واجتماعي مستقر إلى آخره، بل نجد أغلبيتهم منحدرون أواسط لا تشتغل، تعاني من البطالة إلى آخره. لأن اليمين المتطرف من أقصى جنوب أوروبا إلى أقصى شمال أوروبا، من فوكس حتى الحزب اليمين المتطرف في في في السويد، يربط ما بين الهجرة والأمن ومسألة الأمن، وهذا ديماغوجي 100%. الكل يؤكد على أن السجون تعش بالمساجين الذين هم ينحدرون من وسط فقير. يبقى الآن، هل المسؤولية لهذا لماكرون أم لغير ماكرون إلى آخره؟ هناك خطر لوصول، أنا أعتقد ممكن أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة إذا ما لم تقع اختلالات قوية داخل اليمين المتطرف، وبدأت تبدو اليوم بين بارديلا وسيدة مارين لوبان، وإذا وصلت إلى الحكم بكل تأكيد، ولقد قلتها في تقديمك، ما دامت فرنسا هي الدول الوحيدة الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، فهذا سوف يكون بمثابة زلزال سياسي في العالم، لأن فرنسا ليست هي السويد، فرنسا ليست حتى هي إيطاليا،
1: ليست يعني إيطاليا.
0: نعم بكل تأكيد فرنسا دولة لها دور سياسي قوي على المستوى العالمي، وسوف تكون إذا ما وصلت اليمين المتطرف في فرنسا إلى السلطة، لا قدر الله السيد ترامب سوف يزغرد، لأنه يعتبر أنه حليف آخر وصل بجانبه في الأمم المتحدة كدولة دائية العضوية.
1: أستاذ كارول سيبا، ننطلق مما قاله أستاذ صادق حجي، نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورجل الأعمال الملياردير

0: إيلون ماسك لم يتوانوا في إطلاق تصريحات أو الحضور في دول أوروبية دعما لمرشحي من اليمين المتطرف. ما الدور الذي يطلع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في صعود اليمين المتطرف في الدول الأوروبية جماعة؟
1: حكيتك قبل يعني بمداخلتي قبل عن القوس المحافظ، هالقوس المحافظ الأركانسيال يلي موجود يتمثل قسم كبير منه بالمحافظين الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية، يلي كل خطابهم السياسي قائم على الهويتية السياسية، على هوية أمريكا، مسيانية هوية أمريكا، أمريكا فيرست يعني إلى حد ما، وخطاب إلى حد ما قد يبدو عنصري وتجاه الآخرين الغرباء الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فيها العامل الدولي اللي هو عامل صار له 10-15 سنة. هلأ تنرجع على المستوى الأوروبي، لما بنرجع على المستوى الأوروبي مشان هيك كل ما يفيد تفكيك الاتحاد الأوروبي يدعمه الرئيس ترامب أو جي دي فانس سوف يكون راديكالي أكثر من رئيس ترامب، لأن جي دي فانس يرمز إلى ما يسمى الهامبتون فاونديشن، يلي هن من أيام الرئيس ريغان هن يعملون على كل الفكر والإيديولوجيا تبع اليمين المحافظ بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني وصول اليمين المحافظ، اليمين المتطرف، اليمين دروات إكستريم أو إكستريم دروات، هيدي صارت لغة سيمانتيك يعني إلى حد ما. ولكن إذا بنرجع على المستوى الفرنسي، على المستوى الفرنسي قلت أنه في شيء كان صراع بين مفهوم الأوروبا الأمم الأممية اللي كان الجنرال دوغول كونراد أدنهاور اللي هو مستشار المصالحة على مستوى ألمانيا، بعدين إجاك هيلموت كول اللي هو كان مستشار إعادة توحيد ألمانيا لحد ما، هالخطاب كان خطاب سيادي، يعني كان خطاب هو يضغط على الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مش يضغط على الدول، يعني كان هالسيادية اللي حكيت عنها، مفهوم أوروبا الأمم، مفهوم أوروبا السيادية مختلف كليا عن مفهوم أوروبا الفيدرالية اللي عم نشوفه من 20-25 سنة يطغى على الدول والأمم الأوروبية. مشان هيك اليمين المتطرف اليوم يركب موجة ما يسمى قسم كبير من غضب الطبقة المتوسطة الأوروبية يلي بطلت تثق بالنخبة السياسية اللي صار لها حاكمة بكل الدول الأوروبية من 20-25 سنة، وعم بيقدموا نفس مثل ما قلت الجنون السياسي، يعني بيقدموا لك نفس الأفكار ونفس الأمور تيرجعوا للسلطة وبينتظروا أنه يكون في نتائج مختلفة، والنتائج دايما عم بتكون انحدارية الطابة. الضعف الثالث يلي أساسي هو ضعف ما يسمى الثنائي الفرنسي الألماني. الثنائي الفرنسي الألماني اليوم بطل موجود، يعني في فارق كبير. إعادة توحيد ألمانيا خلقت حالة جيوسياسية بقلب وسط أوروبا، هي جيوسياسية قوة. هالجيوسياسية القوة القمقم الألماني يعود إلى الصعود اليوم بوسط أوروبا، لأنه توحدت جيوسياسية ألمانيا، وديجا يعني فرنسا إلى ضعف بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وكل الأحزاب التقليدية إن كانت يمين أو يسار ضعفت جدا، ما بقى عندها أي وجود. شفنا أنه كيف مثلا الاتحاد المارين لوبان عندها 143 نائب، وعندك ميلانشون اللي هو خطابه كمان متطرف من ناحية اليسار. دونك كل هالعوامل تجعل أنه اليوم في قسم كبير من الناخبين الفرنسيين، في قسم كبير من الناخبين اللي هن عقلانيين، اللي هن مسؤولين، اللي هن لنن يمين ولنن يسار، وما لا يريدون لا بالتطرف على اليمين ولا التطرف على اليسار، لا ما عندهم ما يسمى الأوفر بوليتيك تيقدروا يصوتوا له. يعني في تضيدع بالوسط اليميني والوسط اليساري كبير جدا. لما بتاخدي شخص مثلا مثل اليوم الرئيس الفرنسي هولاند يلي هو حارب ما يسمى اتفاق سوسيال يلي أدخله فرانسوا فيون، وعم بيرجع بيعرض اليوم هلأ هو وقت صار رئيس جمهورية عم بيرجع وقامة من يعني فككة لاتفاق سوسيال، واليوم الرئيس ميتران عم بيرجع بيعرض نفس الشيء، عم بيعرض شيء هيدا الجنون السياسي، يعني أنه بنفس الوقت بدو يعيدولك نفس الأمور. دونك اليوم المشكلة هي كيفية إعادة إخراج نخبة سياسية قادرة على أن تقول أنه في تحولات جيوسياسية كبيرة بالعالم، في حروب موجودة بالعالم، في صراع بين فكرة أوروبا الأمم وفكرة أوروبا الفيدرالية، كيف الدول الأمم الأوروبية يمكن أن تستعيد لغة سيادية إلى حد ما ودون أن يكون في تفكك للتشارك الأوروبي. وقت أدنور ودوغول قاموا بفكرة المصالحة الأوروبية وبناء ما يسمى الكوبل فرانكو ألمان الثنائية تبع الألمانية الفرنسية، كانت قائمة على فكرة أنه سيادية. بنعرف اليوم الجوليسم كيف كان الجنرال دوغول كان يتكلم بالسيادية، ولأنه تكلم بالسيادية وكان عم نشوف مثلا هلا بفرنسا لما 5 ملايين فاتوا على الفيلم تبع ديغول، يعني صار تقريبا انه عم بسكر كل الجوك بوكس. في حاجة عند الطبقة المتوسطة بكل دول اوروبا لهالخطاب السيادي. منشان هيك ماركس بالمانيا اليوم بيقولوا لك انه هيدا رجل سياسي من القرن 19، 3/4 الصحفيين بيقولوا عنه انه لا عنده كاريزما ولا عنده رؤية سياسية، وحتى من قلب حزب CDU يقومون تجاهه. لما تشوفه بالمقابل انه قصب كبير من الطبقة المتوسطة بلندر مثل ساكس، بالرغم من انه هو لندر بالشرق الاوروبي تبع المانيا، ولكن في طبقة متوسطة كتير قوية هناك موجودة، هي اللي صوتت للأفد وهي اللي وصلت الأفد للحكم. يعني في سعي من هالطبقة المتوسطة الاوروبية لخطاب سياسي جديد ما عم بتلاقيه، وعم بتروح نحو المتطرفين. مشكلة المتطرفين انه بيوصلوا للحكم ولكن ما بيقدروا يخلوا الحكم بين ايديهم.
0: نعم استاذ فريد حسني، اليسار يعني نادر ما نراه يحكم اليوم في اوروبا، كيف يمكن ان يعود في فرنسا؟
2: سيدتي لما تقولي نادر، أنا أعطيك فقط التجربة الإسبانية. التجربة الإسبانية الآن، إسبانيا تدبر من حزب الاشتراك الإسباني،
0: لكن ما أزمات اليسار.
2: أيضاً لا أزمات، لكن لا ليس فريد حسني من أقول هذا الكلام. نسبة النمو الآن الأكثر ارتفاعا في الاتحاد الأوروبي هي موجودة في إسبانيا، الدولة التي بقرار حكومي قررت يعني تصحيح وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية هي إسبانيا. لماذا؟ لأن واعي كل وعي أن للمتابعة في هذا الخط، خط التنمية، يجب عليها أن تجد وأن تسوي وضعية آلاف من المهاجرين، وهذا اختيار طبيعي. بعض الأحيان الخطابات الإيديولوجية تجد خصمها الأول هو الخطاب الاقتصادي، وأعطيتك نموذج إيطاليا وأعطيك نموذج ألمانيا. ألمانيا بالرغم من كل ما يقال، لولا وجود هذا العدد الهائل من السوريين، صدقيني سيدتي قطاعات مهمة من الاقتصاد الألماني ستنهار، وبغض النظر عن ما يسمى بالقطاعات الخدماتية، يعني مساعدة المسنين. أيضا المشكلة، وهي مشكلة لا تثار في الكثير من الأحيان، نختبئ وراء يعني ما هو جيوسياسي، النمو الديموغرافي في القارة العجوز. الآن هناك إشكالية حقيقية في عدد الولادات. إذن لما تكون لديك هذه المشاكل يجب أن تجد لها حلا، ومن بين هذه الحلول استقطاب اليد العاملة، الكفاءات إلى غير ذلك. هل تعلمين سيدتي أن عدد نسبة الأطباء في الألمانيين في ألمانيا أكثر من 50% من الأطباء المزاولين في دولة ألمانيا هم من أصول مهاجرة؟
0: أستاذ فريد حسني، هل ما زال يمكن وقف صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
2: نعم نعم نعم نعم، 3 مرات. لماذا؟ لأن أقولها لك سيدتي، من هو اليمين المتطرف؟ اليمين المتطرف سيدتي هو الخطاب الذي استمعنا له مؤخرا من شرطة بلدية كاركاسون. إذن أقولها إلى كل المستمعين، هذا هو اليمين المتطرف، بالرغم من كل عمليات التجميل التي يساهم فيها أيضا نوع معين من الإعلام الفرنسي. أتمنى أن تكون مونتي كارلو ليست من في هذا التوجه، يعني تزيين وتجميل اليمين المتطرف. وأنا متأكد أن هذا الراديو لن يقوم بهذا الدور، بالرغم من أن هناك إذاعات الآن متخصصة في تجميل هذا اليمين المتطرف، ولا تضع على الطاولة ما استمعنا إليه جميعا. وأنت صحفية واحدة من المتابعين لهذا الشأن، الخطاب العنصري الذي صدر عن واحد منتمي لحزب اليمين المتطرف الفرنسي، ولما يكون هذا منتمي إلى التجمع الوطني، فأدعوك أن تطلعين على ما يمكن أن يقوله حزب إريك زمور.
0: قبل
2: سيدتي فقط، إذن أنا متأكد أن بالعمل اليومي، وأنا أؤمن بالسياسة القرب لأنني أيضا نائب عمدة، لما أكون في الأسواق ولما أكون في الشارع ولما نتحدث مع المواطنين، الإشكاليات الأكبر هي تراجع الخدمات العمومية. سيدتي هل تعلمين معي الآن أنه من أجل إيجاد يعني موعد لطفل مريض قد يتطلب 2 إلى 3 أشهر؟
0: نفس السؤال أريد أن أوجهه لباقي الأستاذ، هل مازال يمكن وقف صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
3: لماذا قلت لك على أن هناك إمكانية وصول اليمين المتطرف؟ لأن ذاك الحزام الأمني الذي طبع فرنسا والذي كان يسمى بـ لفرون ريبوبليكان، الجبهة الجمهورية، لم يعد ساري المفعول، خاصة في مجال اليمين. اليمين الذي كان يدعى اليمين الجمهوري في مرحلة معينة، أنا لدي اليقين إذا ما وصلت مارين لوبان بنسبة جد قوية في الدور الأول سوف يلتحق بها أفواج ثم أفواج من النخبة اليمينية، لأنه لم يعد هناك من حازم من من من من حدود التي كانت طبيعية في فرنسا، وكانت فرنسا واضح على أن هناك حزام جمهوري يجمع اليمين واليسار لمواجهة
0: الفرنسي الراحل جاك شيراك، هذا هو الإشكال الكبير.
3: ثم أن هناك إمكانية مواجهة داخلية داخل اليمين داخل التجمع الوطني ما بين السيدة مارين لوبان وجوردان بارديلا.
0: أستاذ كارول سيبا، نفس السؤال، هل ما زال يمكن وقف صعود اليمين المتطرف في فرنسا على باب الانتخابات؟
1: ممكن أن تصل إلى الدور الأول، ولكن أنا اعتقادي أنه ما توصل لرئاسي. هلا المشكله وين بتصير
0: اذا وصل؟ دائما نقول انه فرنسا لا يمكن ان تنتخب اليوم يمينيا متطرفا في سدة الرئاسه الفرنسيه، لماذا مع كل هذه التغييرات ان كان الامريكيون اوصلوا دونالد ترامب رئيسا؟
1: هلا اذا في ضعف كيف بدي اقول لك ستركتورال، يعني اساسي على مستوى الخطاب المرشحين الاخرين لوقف صعود مارين لوبان او وقف وصول اليمين المتطرف الى الحكم، طبعا كل شيء ممكن. يعني هلا المغامرات السياسيه موجوده، كان بكل دول فرنسا، هلا بتشوفي نتائجها وتبعاتها. اليوم عم ببلش يظهر تصدعات بامن ضمن المنظومه تبع اليمين الجبهه الوطنيه التجمع الوطني. هالتصدع هو تصدع بالرؤيه السياسيه، الرؤيه الاقتصاديه، التحالفات الممكنه، كل هيدي امور ممكن انه بعد تغير كثير بالامور. هلا اذا ما بيصعد خطاب سياسي سيادي ممكن ان يناهض انه يكون عم بيسمع شو عم بيقولوا الامم الاوروبيه والشعوب الاوروبيه، طبعا كل شيء ممكن. هلا المشكله الاساسيه اذا وصل لوبان وبنفس الوقت ميلانشون، اسم كبير بده يصوتوا لميلانشون.
0: شكرا جزيلا لكم صادق حجي، كاتب وصحفي فرنسي، كارول سيبا محامي وخبير بالشأن الفرنسي، والمحامي فريد حسني نائب عمدة مدينة بانيو وعضو في حزب الخضر اليسارية. مستمعينا متابعينا ايضا عبر إذاعة صوت الشمس، ختام برنامج المجلة السياسية، الى اللقاء.

0: الثالثة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الحوثيون يحكمون السيطرة على منطقة باب المندب، والسعودية تشن غارتين على مطار المخا في اليمن. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل مستعدة لمواصلة الضربات ضد حزب الله بعد تدمير أنفاق علي الطاهر. والأمريكيون يحيون اليوم ذكرى 11 من سبتمبر التي أودت بحياة نحو 3000 شخص وغيرت أحداثها وجه العالم.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتلاحقة في اليمن، حيث استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق، وذلك في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي والذي يربط آسيا بأوروبا. وبذلك بات الحوثيون المدعومون من إيران يسيطرون على الممر المائي والحيوي لصادرات النفط السعودية التي شنت بدورها غارتين على مطار المخا في اليمن. وتأتي هذه التطورات توازيا مع الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم أمس بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان حول موضوع التصعيد في المنطقة. لنستمع للمحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان للدراسات والإعلام، والذي يرى أن هذا الاتصال يندرج ضمن مساعي طهران لتفادي أي تحركات سعودية لاستعادة السيطرة على مناطق قرب مضيق باب المندب. لنستمع.
2: أعتقد أن مثل هذا التواصل بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي هو محاولة من إيران لتثبيت الوضع الذي وصلت إليه الأمور في اليمن، بمعنى محاولة سحب البساط على أي ردة فعل سعودية لسقوط مديرية الساحل الغربي في يد الحوثيين أتباع إيران. إيران تحاول تماما تحاشي أي تحركات سعودية لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق التي تشرف على مضيق باب المندب، لأن إطلالة الحوثيين الآن واقترابهم من مضيق باب المندب معناته أن إيران أصبحت تسيطر على باب المندب وهرمز وتتحكم بأهم مضيقين في المنطقة.
0: المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي كان متحدثا لفيزا مصطفى. أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران باتجاه مضيق باب المندب في اليمن، وصفا إياه بأنه انتصار مدون. وفي إيران ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 10 صيادين إيرانيين فقدوا في آب أغسطس قبالة السواحل الجنوبية لإيران وعثر عليهم لاحقا في دولة الإمارات، سيعودون إلى بلادهم اليوم الجمعة. أعلنت إسرائيل أنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة بعد عملية تدمير واسعة لبنى تحتية تحت الأرض تابعة للحزب في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. يحيي الأمريكيون اليوم ذكرى نحو 3000 شخص قتلوا عندما اصطدمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا. منيا بالعافية.
3: بعد مرور ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر أيلول، تستعيد الولايات المتحدة اليوم ذكرى حدث غير مسار البلاد وترك أثرا ممتدا على أجيال من الأمريكيين، بعدما أودى بحياة نحو 3000 شخص في أعنف هجوم شهدته الأراضي الأمريكية. ففي ذلك اليوم من عام 2001 اختطف عناصر من تنظيم القاعدة 4 طائرات، اصطدمت 2 منها ببرجي مركز التجارة العالمي واستهدفت 3 البنتاغون. فيما تحطمت الرابعة في بنسلفانيا. ولم تتوقف تداعيات الهجمات عند الخسائر البشرية، بل مهدت للغزوين الأمريكيين لأفغانستان والعراق، وأعادت تشكيل سياسات الأمن ومكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية الأمريكية. وفي الداخل، واجه المسلمون والمهاجرون من دول ذات أغلبية مسلمة موجة من التحيز وجرائم الكراهية. وبهذه المناسبة تقام اليوم مراسم لإحياء الذكرى في نيويورك والبنتاغون وغيرهما بمشاركة أسر الضحايا والمسؤولين، ضمنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف عزمه تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعدما اتهم ميرتس الحزب بالترويج للتطهير العرقي. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أقدم حلقة جديدة نسهر فيها على صحتكم. اليوم مع دانا الشكعة الاختصاصية في التغذية العلاجية معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معها سنلقي الضوء على الملف التالي: الزعفران هل هو ذهب المطبخ أم غذاء ذو فوائد حقيقية؟ وسنعرف ذلك من دانا الشكعة. أنا سأقدم دراسة حديثة تقول إن الزعفران قد يساعد على تحسين المزاج والنوم. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز رؤي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا شاهيناز. ونتابع مسابقتنا اليومية مع دانا الشكعة. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها، أتمنى أن تكونوا أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم في فيديو لاحقا من تصوير ريتا محمود، كما إخراج كل حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. شكرا ريتا محمود، تحية كبيرة لك، تحية مجددة لك دانا الشكعة. وسأبدأ الحلقة بمقولة لها علاقة طبعا بالزعفران: قد تمنحنا الطبيعة في خيط صغير من الزعفران أملا كبيرا، فكلما تعمق العلم في أسرارها اكتشفنا أن بعض كنوزها تختبئ في أبسط تفاصيلها. ما رأيك دانا الشكعة؟ تفضلي.
1: مرحبا،
0: أهلا بك دانا.
1: أهلين يا هلا، شكرا كثير على الاستضافة.
0: شكرا لك على المساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية، تفضلي.
1: هلا بالنسبة للزعفران فهو أكيد يعني ذو قيمة غذائية عالية وأكيد له فوائد، فإذا بتحبي ممكن أحكي لك عنه شوي.
0: أعطينا فقط، هو تابل، هو ماذا يعتبر في المطبخ العربي، وهل هناك أنواع كثيرة منه؟
1: هلأ هو يعتبر من التوابل أو من المنكهات، خلينا نقول بيشبه الأعشاب أكثر من التوابل، فهو بيضاف على الأكلات ليعطيها نكهة، وفي ناس بتضيفه على الشاي كنكهة إضافية كمان، أو على الحلويات، أو على كثير من الأشياء بالمطبخ العربي والخليجي خاصة. نعم. نلاقيه بشكل أكبر. الزعفران بشكل عام هو مضاد للأكسدة، وهو أيضا بزيد عنا من هرمونات اللي بتقلل القلق، بيعلي السيروتونين والدوبامين، فبيساعد إنه يقلل من القلق والاكتئاب، خلينا نقول إلى حد ما.
0: نعم.
1: ولكن إحنا ما بنقدر نقول إنه في عنصر غذائي معالج، ولكن إحنا بنقول إنه بيساهم أو بيساعد. نعم. عشان في أشخاص ممكن تفكر إنه لوحده ممكن إنه يعمل فرق كبير، ولكن هو مجرد إنه بيساهم بهاي الأشياء.
0: شكرا لك على هذه المقدمة. طبعا سنتحدث بالتفصيل عن فوائد الزعفران، وننتقل الآن إلى دراسة اليوم. دراسة حديثة تقول إن الزعفران قد يساعد على تحسين المزاج والنوم.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition إلى أن مستخلص الزعفران قد يساعد في تحسين المزاج وجودة النوم لدى النساء ما بين 50 و70 عاما. هذا وشملت الدراسة 86 امرأة تناول نصفهن 28 ميليغرام يوميا من مستخلص الزعفران لمدة 12 أسبوعا، بينما حصلت المجموعة الأخرى على مكمل وهمي. وأظهرت النتائج انخفاضا أكبر في مؤشرات الاكتئاب لدى مجموعة الزعفران، كما سجلت أكثر من نصف المشاركات تحسنا ملحوظا في المزاج مقارنة بنحو ربع المشاركات في المجموعة الأخرى. كما أشارت النتائج إلى احتمال مساهمة الزعفران في تخفيف التأثير النفسي لمشكلات النوم، ولم تسجل آثار جانبية ملحوظة خلال الدراسة، لكن الباحثين يؤكدون الحاجة بحاجة إلى مزيد من الدراسات، إذ لا يعني ذلك أن الزعفران علاج للاكتئاب أو اضطرابات النوم. وأخيرا نشير إلى أن الزعفران قد يكون مكملا واعدا لدعم المزاج والنوم، لكن الأدلة ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: عود إليك لنا شكعة، أطلب منك تعقيبا على الدراسة. طبعا ذكرتي أنه الزعفران قد يحسن المزاج والنوم، ولكن هل مثلا أنت في عيادتك قد تصفين الزعفران لأشخاص لديهم مشاكل في النوم، اضطرابات في النوم، أو ربما لديهم مشاكل صغيرة في المزاج ليس اكتئاب مثلا؟
1: أكيد طبعا، لما يكون الأشخاص عندهم مشاكل بسيطة زي ما حضرتك قلتي غير مشخصة بالاكتئاب، لما يكون في مشاكل بالقلق أو اضطرابات بسيطة بالنوم، الزعفران ممكن يكون مفيد بهاي الحالة. بس لازم ننوه أن الكمية مهمة، لأن الإفراط بتناول الزعفران كمان إله بعض الأعراض الجانبية. فإحنا بننصح يعني الكمية خلال اليوم لا تزيد عن 1.5 جرام بشكل طبيعي، أو إذا كان على شكل مكملات زي الدراسة ما حكت مش أكثر من 30 ملي جرام. هاي الكمية كافية خلال اليوم إنها تساعد بزيادة إفراز الميلاتونين اللي هو بيساعد على النوم أو بيساعد على الارتخاء، خلينا نقول اللي ممكن إنه يحسن من جودة النوم، وبيعلي عنا هرمونات اللي بتساعد على تحسين المزاج مثل السيروتونين والدوبامين. فتناول الزعفران بهاي الكميات ممكن إنه يكون مفيد جدا، بس ما نفرط في استخدامه، خاصة إذا الشخص بياخد أدوية تانية أو عنده أمراض أخرى فلازم ناخدها بعين الاعتبار كمان.
0: نعم، يا ترى هل يمكن أنه الزعفران بما أنه مضاد أكسدة كما ذكرتي في بداية الحلقة أنه يحسن الذاكرة، التركيز، أن يدعم صحة الدماغ؟
1: نعم أكيد أكيد أكيد بيدعم هاي الوظائف الدماغ أكيد، لأنه هو مضاد أكسدة طبيعي، فممكن يساعد بتنشيط عمل الدماغ ويزيد التركيز. نعم
0: نعم. هناك أيضا من يقول أنه للزعفران تأثير على الشهية، على تنظيم الشهية، على أنقاص الوزن، هل هذه الفكرة مبالغ فيها أم فكرة صحيحة؟
1: هلا ما نقدر نقول إنها صحيحة تماما، لأن ما عندنا الدراسات الكافية اللي بتدعم هاي الفكرة، ما عندنا إثباتات علمية كافية. ولكن بمجرد ما يتحسن الحالة النفسية عند الشخص فهذا بيؤدي لاستقرار هرمونات الجوع والشبع، فبالتالي ممكن إنه يساعد بتنظيم عملية الجوع أو الشراهة عند بعض الأشخاص، ولكن لا أعتقد أن الزعفران لوحده قادر أنه يعمل فرق كبير.
0: نعم، يا ترى ما هي الكمية المناسبة من الزعفران التي يمكن تناولها يوميا ضمن النظام الغذائي مثلا؟ بماذا تنصحين؟
1: بنصح أنه ما نزيد عن 1.5 جرام من الزعفران الطبيعي.
0: نعم.
1: وإذا كان بشكل مكمل غذائي ما يكون أكثر من 30 ملي جرام. إذا كان بشكل حبوب أو مكملات
0: على كل حال هو مرتفع الثمن، يعني ما رح نقدر نشتري
1: أكثر طبعا، يعني
0: يعني ما حدا حيقدر يأكل كيلو زعفران دان
1: لا أكيد لا، يعني هيك بتخرب الميزانية.
0: نعم. إذا أي نوع من الزعفران تفضلين؟ يقال إنه أفضل الأنواع في إيران، ولكن قرأت دراسة أمس إنه بالمغرب أيضا في زعفران جيد جدا. أنت كخبيرة التغذية اختصاصية في التغذية العلاجية، بأي نوع من الزعفران تنصحين؟ هل تنصحين أيضا بمكملات الزعفران؟
1: طبعا، يعني مكملات الزعفران فيها تعطينا نفس الفائدة لأنها مستخلصة من الزعفران الطبيعي. نعم. ولكن زي ما حضرتك قلتي في أنواع جودتها جدا عالية في إيران وفي المغرب، وأيضا في الزعفران الكشميري اللي هو ممكن ينتج بالهند. فأي نوع زعفران من مصدر موثوق وجودة عالية بيعطي نفس التأثير.
0: على فكرة في سلطنة عمان هناك حلوى عليها زعفران، صح؟
1: إذا ما الحلوى العمانية،
0: صح؟
1: صحيح،
0: عليها زعفران ولها فوائد
1: ومنكهة بالزعفران.
0: نعم.
1: هلا المشكلة بالحلوى إنه هون منفوت إنه في عنا دسم عالي وسكر عالي بيصير في عنا مضار أخرى فبيصير إنه يعني تختلط الأمور. ولكن لا منفضل إنه إذا ناخد الفائدة الصحية بدون ما يزيد الوزن أو ناخد إشي فيه دهون عالية إنه ناخده في مع مشروب دافي. في ناس بتحب تخلطه مع الحليب أو مع الشاي أو ممكن منقوع بالماء يعني عادي كمشروب دافئ كمان بيكون مفيد أفضل. يعني
0: هل هناك تأثير للزعفران على الجمال على صحة الجلد بما أنه مضاد للأكسدة؟
1: هلأ أكيد أي مضاد أكسدة ممكن أنه يساعد أنه يقلل الالتهابات اللي بتساعد على تعزيز نضارة الجلد أو نضارة البشرة. احنا بنعرف انه الالتهابات اللي هي احنا جلدنا بيتعرض لملوثات طول اليوم، فهذا الاشي ممكن يسبب حبوب، ممكن يسبب في تقل نضارة البشرة. فطبعا لو كان الزعفران واحد من مكونات الكريمات اللي بنستعملها كمان ممكن يكون اضافة جيدة لتخفيض نسبة الالتهاب والاكسدة على البشرة.
0: يا ترى من هم الأشخاص الذين ينصحون بعدم تناول الزعفران؟ هل لديه أثار جانبية مثلا بالنسبة لبعض الأشخاص الحوامل؟
1: نعم ما ننصح الحوامل أنهم يأخذوا مكملات الزعفران أو يفرطوا بتناول الزعفران لأنه ممكن يعمل انقباضات بالرحم. ما منفضل أنه نأخذه لحتى ما يسبب أي عوارض جانبية طبعا عشان لصحة الجنين. ولكن وكمان الأشخاص اللي بصير عندهم هبوط حاد بالضغط، في ناس عندها مشكلة بالهبوط بالضغط كمان ممكن أنه يهبط الضغط شوي، فما ننصح أنهم يكثروا منه. ولكن في كمان أعراض جانبية بشكل عام للجميع بالإفراط بالزعفران اللي هي ممكن تأثر على الجهاز الهضمي، ممكن تعمل غثيان أو يعني القيء أو الغثيان، فهاي من الأعراض الجانبية للإكثار أو هبوط الضغط زي ما حكينا. فما ننصح أنه يكثروا منه.
0: هل يمكن للأطفال تناوله بأمان ضمن الطعام؟ وهل الكمية المناسبة تختلف من عمر لآخر؟
1: للأطفال هو آمن طبعاً لو كان موجود كمكون في الأكل أو منكه في الأكل، ما في أي مشكلة، بالعكس بيحسن الهضم وبدعم صحة العظام والمزاج أيضاً. ولكن طبعاً نفس الإشي ما بننصح بكميات أكبر من اللي حكينا عنها. بهاي الكميات المحدودة اللي هي 1 جرام بتكون آمنة للأطفال.
0: كيف يمكن للمستهلك التأكد من أنه الزعفران الذي يشتريه أصلي وغير مغشوش؟ بما أنه اليوم كل شيء مغشوش، الزعتر مغشوش، الزعتر اللي مش غالي يعني، فكيف الزعفران؟
1: لا الزعتر كتير في منه مغشوش.
0: صح،
1: الزعفران من الأشياء اللي كتير فيه منها مغشوشة صراحة، وهي لون يعني بتحسي إنها مجرد بودرة لإضافة لون أكثر من إنه طعم. هلأ الزعفران الأصلي بيكون بيعطي لون أصفر ذهبي، يعني لو حطيناه بمي دافية مش مي سخنة كتير، بمي دافية أو فرات الغرفة، المفروض ببطء يتحول لون المي لأصفر ذهبي وما بيتحول للون الأحمر أبدا. يعني إذا تحول للون الأحمر أو أحمر فاقع فهو أكيد مش زعفران أصلي، ولكن الزعفران الأصلي مجرد ما نحطه في الماء بيبدأ يعطي خيوط من اللون الأصفر الذهبي وبتتكون ببطء. هاي أكثر طريقة ممكن نقدر نعرف منها إذا الزعفران أصلي أو ألوان.
0: لم نتحدث عن إمكانية علاج الربو بالزعفران، هل سمعتي بذلك دانا الشكعة؟ يبدو أنه في بعض الأدلة تقول أنه قد يكون جيد لعلاج الربو.
1: هلا الأدلة غير كافية، أنا سمعت بالموضوع ولكن ما لقيت أدلة كافية لاعتماده كعلاج أو اعتماده كمكمل لمرضى الربو. ولكن الدراسات عم بتفرجي، في دراسات مبدئية بتفرجي انه ممكن يكون فيه بيساعد في توسيع القصبات الهوائية، فلذلك ممكن إنه يساعد، ولكن ما بنقدر ننصح فيه لأنه لسه ما عندنا الأدلة الكافية.
0: نعم. ومؤخرا في اليابان بدأ استعمال الزعفران لعلاج مشاكل الأعصاب المرتبطة بالتقدم في السن، فهل سمعتي أنه قد يكون أيضا علاجا لمرض ألزايمر باركنسون؟
1: صحيح. هلا لأنه له علاقة بالأعصاب وتنشيط الذاكرة وهي الأشياء، فهو ممكن يكون داعم لمرضى الألزهايمر. الألزهايمر ما له علاج حتى الآن. حتى العلاج الدوائي لا يوجد علاج يعالج، فينقول أو يعني يعالج تماما الألزهايمر، ولكن قد يكون في علاجات بتدعم إنه الحالة ما تتطور، خلينا نقول وتبطئ تطور الحالة. فنعم، زعفران من المكملات اللي ممكن تدعم هذا الموضوع أكيد، ولكن ما بنقدر نقول إنها علاج.
0: ماذا عن دعمه للصحة الجنسية؟ هذا يهم مستمعين أكيد.
1: ولكن
0: نعم.
1: طبعا أكيد. بس زي ما قلنا يعني هلأ كله بنقدر نقول إنها مكملات بتدعم.
0: نعم.
1: لكن ما بنقدر نحكي إنها بتعالج
0: أو تحل مشكلة.
1: بالضبط، لأن الأشخاص اللي بيعانوا من أي مشاكل جنسية هي مشاكل، في كتير مشاكل، فعلى حسب نوع المشكلة لازم الرجوع لطبيب. يعني بهاي الأمور أنا بقول دائما لازم نرجع لطبيب لما يكون عندنا حالة صحية بحاجة لتشخيص، لأنه قد تكون المشكلة أكبر من ذلك، وقد يكون الموضوع بيحتاج لعلاج أو إجراء طبي. فلا نلجأ، وهي رسالة بحب أوجهها لكثير ناس، مش بس عن الزعفران، لكثير أشياء، لا نلجأ للعلاجات الطبيعية أو الأعشاب لما نكون حاسين بأي مشكلة صحية. لازم نفحص بالأول، نتأكد أنه ما عندنا مشكلة تستدعي علاج أو تدخل جراحي أو طبي، وبعدين ممكن أنه نساعد بالمكملات الغذائية.
0: نعم. هل تسألين في عيادتك كثيراً عن فوائد الزعفران؟
1: مؤخراً ممكن عم نتلقى أسئلة أكثر عن موضوع الزعفران، زي ما قلنا خاصة للأشخاص اللي من دول الخليج اللي بيعتمدوا الزعفران بأكلاتهم وبحلوياتهم. فنعم بيسألوا عن فوائده، وإذا مناسب لهم خاصة الحوامل بيكونوا الأمين شوي، فبيسألوا عن
0: نعم.
1: كل هاي الأشياء.
0: يا ترى ذكرتي أنت شرب الزعفران مع الشاي أو مع الحليب، يا ترى ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الزعفران في أكلنا؟ هل نقعه مثل ما ذكرتي؟ هل وضعه في الحليب الساخن يخفف من قيمته الغذائية؟ أخبرينا كيف من الممكن أن نستفيد من فوائد الزعفران بحد أقصى؟
1: تمام. هلا في عنا اكثر من طريقه. في طريقه انه ممكن في ناس بتحب تطحن خيوط الزعفران وبعدين تضيفها على المشروبات او على الاكل، بس انا بنصح دائما ما يكون المشروب ساخن او مغلي. يعني لما نقول ممكن نخلطه مع الحليب، ممكن نخلطه مع الحليب البارد او الماء البارد او الفاتر،
0: نعم،
1: او درجه حراره الغرفه دافئ يعني، بس مش بيغلي أو ساخن جدا، لأنه ممكن يأثر على قيمته الغذائية، ممكن يقلل منها. فممكن ننقعه بماء أو حليب دافئ مش ساخن، أو ممكن ينطحن وينضاف على الأكل أو على الوجبة أو الحلويات اللي بنحب نتناولها.
0: نعم. نعلم مثلا أنه الكركم يجب أن نضيف عليه البهار الأسود حتى نستفيد من فوائده الغذائية بحد أقصى. هل يا ترى هناك أطعمة أو مشروبات ينصح بدمجها مع الزعفران أيضا للاستفادة منه بحد أقصى؟
1: لا، مش بالضرورة. يعني مجرد تناوله زي ما قلنا، نقعه بالماء البارد أو المشروبات، هذا شيء كافي إنه نستفيد منه، بنقدر نمتصه يعني بشكل جيد. الكركم، لأنه الفلفل الأسود بفعل الكركمين
0: نعم
1: بشكل أفضل، ولكن في الزعفران لا، عنا نقدر نمتصه بشكل جيد، ما في أي يعني عنصر تاني مطلوب.
0: نعم. في نهاية الجزء الأول من حلقتنا دانا الشكعة، هل يمكن أن نقول إن الزعفران كنز غذائي فعلا أم أن فوائده الصحية يجب ألا تجعلنا نبالغ في تقدير دوره؟ تفضلي لنختم الجزء الأول معك.
1: أنا دائما أفضل الحلول هي الوسط، وما نبالغ بتناول أي عنصر غذائي. فهو طبعا في له فوائد كتير، ولكن انا بنصح انه ما نبالغ في تناوله ونعتبره داعم للصحه بشكل عام، ولكن مش بالضروره يكون العنصر الخارق او اللي هو او سحري، ولكن هو داعم للصحه اكيد، ولكن ما نبالغ.
0: نعم. شكرا دانا الشكعة على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم الذين يتساءلون ما إذا كان الزعفران جيد للصحة أم لا. أشكرك على كل هذه الإيضاحات حول موضوع حلقتنا اليوم، الزعفران هل هو ذهب المطبخ أم غذاء ذو فوائد حقيقية؟ وربما سنكتشف في المستقبل فوائد جديدة للزعفران، من يدري. أذكر بأنكم تستطيعون التواصل مع ضيفة الحلقة اليوم دانا الشكعة لطرح الأسئلة عليها على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949972 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00339693334. طبعا الأسئلة مفتوحة حول التغذية العلاجية وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، لأنه دانا الشكعة ضيفة الحلقة اختصاصية في التغذية العلاجية. إذا كانت لديكم أسئلة إذن حول تخفيض الوزن، حول طعام آخر تريدون الاستفسار عنه، فالأسئلة مفتوحة. شكرا مسبقا لكم على التفاعل الدائم معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شهيناز رؤي في قسم التنسيق. شكرا مجددا لك دانا الشكعة. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دانا الشكعة الاختصاصية في التغذية العلاجية معنا على الخط مباشرة من الإمارات. تحية مجددة لك من باريس إلى دبي دانا الشكعة. أرحب مجددا بكل مستمعين على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، ورقم الاستوديو إذا أردتم طرح الأسئلة على ضيفة الحلقة دانا الشكعة. وسأبدأ من العلاج العراق مع هذا السؤال الذي وصلنا. أجمل تحية للبرنامج، شكرا. ما هي أنواع الأغذية التي تقلل من لزوجة الدم؟ اللزوجة عندي 0.53.
2: هلا عشان نقدر نحصل على هذا الإشي لازم نرطب جسمنا بشكل كافي دائما، يعني شرب كميات كافية من الماء، هذا إشي أساسي جدا. طبعا لو ما عنده اي عارض صحي بيمنع ان يشرب كميات كافيه من الماء، ولكن هذا الاساس انه نرطب جسمنا، نشرب كميات كافيه من الماء، ونتناول الاطعمه اللي بتنشط الدوره الدمويه، منها طبعا الاسماك الدهنيه اللي بتحتوي على احماض الاوميجا 3 مثل التونه، السالمون، السردين، الخضروات والفواكه اللي هي بتتميز باللون الاحمر اكثر شيء، التوت والعنب غنيين بمضادات الأكسدة وبتزيد تدفق الدم. زيت الزيتون كمان ممكن يكون مفيد، فهذه هي بعض الأشياء اللي ممكن تساعد بزيادة سيولة الدم.
1: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى السودان مع هذا السؤال. مساء الخير، تحياتي لك سونيتا ناظر ولي دانا الشكعة. هل الأكل يوميا بعد الساعة 8 مساء غير صحي للجسم؟
2: هذا السؤال من الأسئلة اللي كتير
1: بنسمعها عليك. نعم
2: كتير جدا. هلا الفكرة مش بموعد الأكل، هي الفكرة إنه منفضل يكون الأكل من ساعتين لثلاثة قبل ما نروح ننام، يعني قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات نتوقف عن الأكل. طبعا أكيد إحنا ما بننصح إنه الشخص ينام بوقت متأخر كمان، فإذا افترضنا إنه الشخص بده ينام تقريبا الساعة 11 أو 10 فنعم الساعة 8 بقدر يتوقف عن الأكل، ولكن هي النظرية أكثر إنه ساعتين لثلاثة قبل وقت النوم.
1: نعم، إذن يجب أن نتجنب الأكل بشكل متأخر دائما.
2: صح. أكيد.
1: شكرا. نواصل معك وسؤال وصلنا من مستمعينا في تولوز. محمد بيقول أهلين سونيتا، تحياتي للاختصاصية. سؤالي، هل نقع الملفوف البنفسجي في ملح خشن غسل لمدة أسبوع وأكل ملعقتين كل يوم بعد أو قبل الأكل جيد للصحة، وهل يؤثر على الكلى؟ شكرا لكما. محمد من تولوز تفضلي.
2: هلا هاي العملية منسميها عملية التخمير وليس نعم. التخليب
1: نعم.
2: وهي كتير جيدة عملية نعم. تخمير الخضروات وأكيد طبعا الملفوف من أكثرها، عملية جدا صحية لأنها بتزيد كمية الخمائر أو خلينا نقول البروبيوتيك
1: نعم.
2: اللي هي بتزيد البكتيريا النافعة بتدعم عملية الهضم، فعملية تخمير الملفوف أو تخمير الخضروات جيدة جدا. المهم إنها تكون فقط بإضافة الملح وما يكون في إضافة خل. هاي بتزيد من البكتيريا النافعة وجيدة جدا للعملية الهضمية، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من الهضم أو من القولون العصبي أو أي من هاي المشاكل، فهي ممكن تساعدهم يزيدوا البكتيريا النافعة.
1: نعم شكرا. إذن منقول لمحمد فيك تأكل ملفوف مخمر كما يفعلون في كوريا الجنوبية، بيأكلوا كيمشي. كيمشي
2: الكيمشي.
1: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال عن الكولون من أبو ليث من كركوك، بيقول مساء الخير، هل الخيار له تأثير في تهيج الكولون، وما الفرق بين الكولون العصبي والكولون كولون الاعتيادي؟ تفضلي.
2: تمام. الخيار بالعكس، الخيار من الخضروات اللي سهل جدا هضمها، يعني الخيار بكميات معتدلة الكميات العادية ما فيها أي مشكلة، بالعكس يعني مريح جدا وهضمه طبيعي، ولكن في إذا يعني شخص عنده قولون عصبي حساس جدا ممكن إنه يأشر الخيار، لأنه قشر الخيار ممكن يكون هضمه شوي أصعب، ولكن إجمالا الخيار من الأشياء اللي هضمها سهل وغنية بالمي. بالنسبة لسؤاله عن القولون، القولون العصبي هو ليس مرض ولكن هو مجموعة أعراض، احنا هيك دائما بنحاول نفسره. القولون العصبي هو مجموعة أعراض نتيجة أول إشي، ودمبر ون هو الحالة النفسية. نعم. القلق أو الحالة النفسية والسترس هو أكبر مؤثر على القولون العصبي، بيخلينا نحس بانتفاخ، قد يكون بعض الآلام، الانقباضات. في أشخاص بتعاني من يعني الإسهال أو الإمساك أو الاثنين، فهذا هو القولون العصبي، هي مجموعة أعراض مرتبطة بالحالة النفسية وببعض مش الحساسية ولكن عدم تحمل لبعض الأكلات اللي بتؤدي للانتفاخ وهي الأعراض. والقولون طبعا الطبيعي، الشخص الطبيعي هو بيكون شخص يتحمل معظم الأكل بدون مشاكل.
1: شكرا لك دنا الشكعة، وننتقل إلى سلطنة عمان إلى مسقط مع اتصال يريدنا من غالب مستمعنا هناك. أهلا وسهلا فيك غالب، كيفك؟
3: الحمد لله تمام، إيش أخبارك سميتة؟ مساء الورد.
1: بخير شكرا، أتمنى أن تكون أنت أيضا بخير يا غالب. هل أنت من محبي الزعفران؟
3: صراحة كثير أحب الزعفران، خاصة مع الشاي، مع ممكن حتى مع العصير.
1: نعم، عندكم زعفران جيد في سلطنة عمان؟
3: صحيح، أيوة في موجود حتى مع الحلوى العمانية، يعني يمكن أعتقد جربتيها الحلوى العمانية.
1: إيه جربتها طيبة. إذن شو سؤالك لدانا الشكعة أو شو أسئلتك؟ تفضل غالب.
3: اللي هو أهلين دكتورة، إيش إن شاء الله تكون
2: أهلين
3: طيبة.
2: أهلين، الحمد لله.
3: بس سؤال بخصوص أكلات الحلويات اللي هي الدسمة مثل الحلوى العمانية مع الزعفران مع المكسرات.
2: نعم.
3: صراحة هي كثير يعني طيبة ولذيذة، بس نحس أنها ثقيلة على المعدة، يعني البعض للأسف يستخدموها يعني بعد ما يأكل الحلوى أو الحلويات بشكل عام. إحنا معنا الحلوى شوية ثقيلة، مش يعني مجرد حلويات، يشربوا بعدها ماي أو عصاير كذا، فهم يعتقدوا بأن هذا ممكن مفيد للهضم يعني، فما عرفت تعليقك.
2: بالنسبة للحلوى العمانية طبعا يعني إحنا ما بنقدر نمنع شخص حتى في نظام الغذائي المتوازن، أكيد في مسموح أن يأكل

0: ما نعرف انه شريك حياتي المناسب على الاقل الكتالوج متاعي بنسبه 70-60%
1: بس
0: مناسب.
1: بس هنختار حد حسب الكتالوج الذهني اللي موجود في عقلنا. طب ما الحياه صح. غير اللي موجود في دماغنا.
0: وهذا شنو نعمله لهم
1: يعني
0: فيه؟
1: الكتالوج اللي في دماغي ممكن يكون مختلف تماما عن اللي موجود في السوق.
0: صح صح صح
1: عامل ايه؟
0: صح سميرة، وهذا هو اللي نعمله لهم في دولة.
1: عشان كده بتعملي كتالوج عشان توصلي لهم الفكرة انه الكتالوج حاجة والحياة حاجة تانية.
0: مش هذا بالضبط،
1: مش هذا بالضبط، ولكن مش هنعرف كل الأسرار،
0: مش هنعرف كل الأسرار،
1: لازم نروح نسجل في
0: في الدورة.
1: بس الحمد لله أنا لقيت من زمان،
0: الحمد لله.
1: ودلوقتي اللي عندها حد بتمسك زي ما قلنا بره الهوى بإيديها وسنانها،
0: بإيديها وسنانها خلاص. لكن سميرة بالحق هو توا نسبة زيادة الطلاقة عليت على فكرة، وحتى يجوني في الاستشارات الخاصة وهذا يرجع أيضا للوعي. يعني المرأة تحس فما ديكالاج، فما فرق يعني ما بينها وما بين الشخص، يعني المرأة ولا تفكيرها مختلف، وليت هي اللي تعمل كل شيء، وليت في الطاقة الذكورية أكثر، فبالتالي نسبة الطلاق قاعدة تعلى.
1: زادت حتى عند الناس الكبيرة في السن، دي حاجة استغربت لها قوي. يعني الناس اللي كبرت في السن بدل ما يقولوا بقى خلاص احنا طلعنا على المعاش وهنعيش حياتنا وكذا، بيبتدوا يطلقوا في الفترة دي، فحاجة غريبة قوي. طب نرجع لقصة الكتالوج بعد ما اعرف انا المواصفات اللي بتخلي قلبي يدق والمثالية عندي أعمل إيه؟
0: بو أول حاجة هذا هو اللي حبيت نفسره لك سميرة، أنا أول قبل ما نبدأ لهم على شريك الحياة نبدأ بها هي قبل، يعني نفهم شنو ما الحاجات اللي هي عندها يعني ماشية في الإكستريم، عرفت؟ فممكن هي الكتالوج متاعها مثالي جدا، فإذا نقول لها لا يعني
1: متطرفة خالص،
0: متطرفة يعني ممكن في الكتالوج نلقاه تقول لي نحبه غيور جدا،
1: ألا
0: فهذه مش معقول، معناتها نعرف انه لا مش هذا هو الصح.
1: لا وبعدين هيضرها ده
0: اكيد.
1: لا وتقول لك متر و80 مثلا، عينيه زرقاء، ما انت قلت لها كتالوج، فهي من حقها كمان تقول لك.
0: وهذه حاجه بيا بالعكس انه تعرف المواصفات الشكليه على فكره، يعني لكن نسب هيك علاش سميرة انا قلت نسبه 70-60% على الاقل، عرفت؟ مش معناتها مش ناخذ عينيه زرقاء والا نقعد.
1: انا بقول لك اكتبي اللي انت عايزاه في الكتالوج ده، اما هتيجي في الحياه الحقيقيه وتيجي تتجوزي هتلاقي اخترتي العكس تماما عن كل حاجه اخترتي.
0: وهذا نجي هوني سميرة القانون التركيز، كل ما تركز فيه يزيد ويكثر. فاذا كان احنا عملنا الكتالوج سميرة عملنا الكتالوج وركزنا فيه فنعطيه فرص أكثر إنه ممكن يجي شريك حياة من هذا النوع.
1: يعني أنت بتكذبيه، هو جذب.
0: هو ما نحبش الكلمة هذه برشا، ولكن هو إحنا نخدمه على قانون التركيز، على القانون العقل اللاواعي، على قانون العقل الباطن، فنخدم لهم على هذوما الأشياء، وعلى فكرة نلقاو دي ريزالت الحمد
1: يعني
0: لله.
1: يعني هي قد ما هيئت عقلها دارت خياراتها، فهيئت عقلها فأصبحت بتشوف النماذج اللي ممكن يليقوا مع المواصفات. فما فيش سحر في الموضوع، هو فعلا تركيز انه هي تعلمت تركز على الحاجات اللي هي عايزاها.
0: صح صح صح سميرة،
1: فهمت عليكي؟
0: صح هذا هو. ونحيو لهم ونحيو زيادة البلوكاج اللي عنا سميرة، عرفت؟ لانه احنا جايين في الدنيا فما كيما نقولوا فضاء احتمالات، عرفت؟ مش علينا مش نمشيو للسوبر ماركت، انا اليوم نحب مثلا نطبخ جاتو، نمشي للسوبر ماركت نلقى السكر الفرين كل شيء، لكن هي تحب تلقى شريك حياة، فبالتالي لازم نحيو البلوكاج الكل باش كي تدخل للسوبر ماركت فضاء الاحتمالات تجم تشوف، عرفت؟ تجم تارة. لكن إذا هي عندها تعلق مثلا، المرأة عندها تعلق، فهذه الحاجة مش تخليها تعرف فرص، يعني ممكن تدخل للسوبر ماركت وما تاخذ حد شيء،
1: يبقى في ضباب،
0: يبقى في ضباب. فأحنا نحيو الضباب.
1: طب إيه هي البلوكاج دي عشان نفهم الحاجات اللي هي بتمنحها؟ يعني في نساء كتير نفسي ألاقي شريك حياتي، بس في نفس الوقت هم يعني ضحايا لنفسهم، يعني هم اللي بيمنعوا نفسهم انه يلاقوا حد. يعني هنا كمان تشتغل ازاي على البلوكاج دي، وتعرفهم ازاي، تعرف عليهم ازاي.
0: نعرفهم البلوكاج، وما اغلب الوقت يمسوا يعني في شخصك أو على الجنس الآخر، يعني ممكن أنت عندك المثالية هذا بلوكاج، التعلق بلوكاج، أيضا كيف نقولوها يعني برشة دي بلوكاج، ممكن أنت إنسانة زيادة أيضا عندك برشة نظرة خايبة على الرجل، يعني أنت من الداخل في عقلك اللاواعي عندك نظرة سيئة على الرجل.

0: يعني مثلا الرجال خائنين، الرجال ما فيهمش امان، فبالتالي لي بلوكاج هذوما هما اللي يخليوك ما تستقبل شريك حياتك. يعني الواعي اللي عندك، يعني بعقلنا الواعي اللي هو يقودنا بنسبه 10%، انت مقتنعه انه تحب تتزوج، لكن عقلك اللاواعي رافض. لكن عقلنا
1: عشان يحميكي،
0: صح، عشان يحمينا، لكن عقلنا اللاواعي هو يتحكم فينا بنسبه 90%. فهذيك علاش انا احنا نبدلوا العادات القديمة بدلهم حاجات جديدة، نسفوا المعتقدات على الرجال، نسفوا التعلق، يعني باش احنا كي ندخلوا في فضاء الاحتمالات سميرة اللي هو كيما السوبر ماركت، نولي نستقبل شريك حياة، لأنه الله عنده اللي محدود. يعني
1: الحواجز دي ممكن الواحد يشتغل عليها بسرعة، ولا هي حواجز عميقة تقيلة قوي منذ الطفولة؟
0: هذوما حاجات ينجموا يكونوا منذ الطفولة أكيد، كما التعلق منذ الطفولة، أو ممكن عن طريق مثلا أنت علاقة سامة عرفتهم الكل، فبالتالي يتخزن عندك النمط هذايا. فهذيك علاش أنا نعملهم ديجا في دورة فن استقبال شريك الحياة 7 حصص على البلوكاج، 7 حصص على ذاتك. نظفوا ذواتنا باش نجموا نعرفوا نشوفوا انفات، باش نجموا نشوفوا نحيوا الضباب، باش نجموا نستقبلوا شريك حياة. ومن بعد الحصص المتبقية اللي هما 7 حصص أخرين نحكي فيهم على شريك الحياة وكيفاه نستقبلوا شريك حياة بالقلب والعقل زوز.
1: كنت عايز أسألك في بداية ال7 حصص دول، مدام بتشتغلي عليها، هي طبعا بتبتدي ترتب الكتالوج بتاعها في البداية، بيتغيروا المواصفات
0: صح
1: بعد ال7؟
0: صح صح, صح. وهذا هو اللي يصير سميرة، لأنه تقول لي يا إمنا بالحق
1: تعرف على نفسها فبتغير،
0: بتغير يعني تعمل مش تغيير كامل ولكن ميزاجور تعديل، فوالا يعني يصير تعديل. يعني مثلا إذا هي تبحث على المثالية تفهم أنه الكمال إلا لله، فمش شخص مثالي. يعني مثلا إذا هي متعلقة تعرف أنه لا، الشخص إذا منيش مش نكمل نواصل معه فلازمني نبدل الوجهة. يعني والله سميرة يجوني بنيت مدمنين أيضا على العلاقة، يعني إدمان إدمان أيضا، هذي نعمله في دورة معسكر فك التعلق، يعني يجوني بنات مدمنين على علاقة تعرفتها
1: رغم أنه هي مش سعيدة في العلاقة يمكن،
0: لكن
1: كمان
0: فما إدمان لأنه المخ متاحة تعود على نقص الاهتمام، فبالتالي ديما تبحث على الاهتمام، فبالتالي ذا يجعل المخ فيه معناتها نوع من الإدمان. احنا نقوله
1: إمنا ما بنقول نختار إزاي شريك حياتنا، هل نختاره بالعقل أو بالقلب؟ متهيألي لازم يكون في معادلة ما بين الاتنين.
0: أكيد.
1: إيه هي الصدمات اللي ممكن نواجهها لو اختارنا بس بالقلب أو بس بالعقل؟
0: الإشارات الحمراء سميرة بالحق، يعني فما إشارات حمراء ما يظهروش إذا أنت اخترت بالقلب. فإذا أنت اخترت بالقلب الشخص، ففما إشارات حمراء ما يظهروا لكش، يعني هل هو الشخص، يعني هل هذا مناسب أو لا. إشارات حمراء ممكن يكون هو شخص خائن، ممكن يكون شخص مثلا ينقدك برشا، ففما إشارات حمراء أنت ما تحبهاش يعني في طبعك. لكن لأنك مشيت بالقلب فقط، دونك شنو اللي يصير؟ يصير انه من بعد تكتشفهم الاشارات الحمراء هذوما، ومن بعد تحس بالندم، يعني عرفت. وايضا اذا انت مشيت بالعقل مش تصبح جسد بلا روح، وهذه اصعب بالحق، انا نشوفها صعبه جدا انك تمشي في علاقه بالعقل اكهو، على خاطر امي قالت لي هذا الشخص هو المناسب.
1: بس في ناس اختاروا مثلا بالعقل وحياتهم يعني استمرت وعاشوا، زي تعرفي جواز الصالونات وجابوا اولاد وعاشوا حياتهم، وفي لحظه من اللحظات زي في الحلقه الماضيه وتكلمنا عن تغيير المسير، هنا كان في الشخص بيصحى ويلاقي نفسه مش في المكان المظبوط.
0: صح.
1: هنا بيحصل إيه؟ لأن اختارت بس بالعقل.
0: سميرة هذا سؤال ياسر محلي، لأنه أي تتعود المرأة تصبح متعودة على العلاقة، ينجم يكون، لكن فما نساء شجاعات اليوم قرروا أنهم ينفصلوا، وفما نساء قرروا أنهم يهربوا عن طريق الخيانة. والله سميرة ما تصورش كمية الاستشارات الخاصة، نساء تخون بسبب الإهمال أو بسبب عدم رضاها على العلاقة.
1: يعني دي إشارة،
0: هي إشارة طبعا، لأنه بالحق سميرة تلقاها هي في عمر 40 مثلا أو 45، لكن هي عندها علاقة بخلاف يعني علاقتها مع زوجها.
1: بيحصل؟
0: بيحصل كتير، صدمتني الحكاية دي، يعني بيحصل كتير كتير كتير كتير والله
1: عند النساء، ومن الأصول العربية، يعني دي حاجة، دي صدمة كبيرة،
0: صدمة
1: كمان
0: كبيرة يعني
1: لأن دايما بيبقى في إحصائيات عند الرجال، هنتكلم عن موضوع الخيانة المرة الجاية، بس حاجة غريبة في مجتمعاتنا مثلا.
0: أي حاجة غريبة في مجتمعاتنا.
1: دي اختارت بالعقل فقط؟
0: علشان دي اختارت بالعقل فقط، وعلشان أو ممكن أو ممكن الشخص يعني اللي هو معاها ممكن اختارته زيادة بالقلب، لكن من بعد كي اختارته بالقلب سحب منها الاهتمام ولا مهمل للعلاقة، لأنه العقل وحده ما يكفيش، لازم فما استمرارية.
1: علشان كده لازم يكون في معادلة دقيقة جدا. صح. ما بين المشاعر، ما بين صح. اختيار القلب والعقل.
0: صح.
1: طيب دلوقتي امرأة قابلت شاب وهي بتحاول انها توازن ما بين عقلها وقلبها، تشتغل ازاي بقى علشان تقدر تختار صح؟ ايه هي الاشارات الحمراء اللي اتكلمتي عنها؟ ايه هي الاشياء اللي لازم تركز عليها بدقه علشان الخيار يبقى مظبوط؟
0: صح، احنا نقوله سميره، والله بالحق كلامك مهم جدا، لانه برشا بنات توا مش عارفه الكلام هذا. لكن اول حاجه، هل فما اعجاب وانجذاب من الاول او لا؟ عرفت؟ واذا ما فماش اعجاب وانجذاب من الاول عادي، لانه نجم يكون كما قلت الساعه الصوره والصوت مش مخزونة عندك، مش مخزنة عندك في اللاوعي متاعك. فأعطي فرصة مرة واثنين وثلاثة باش تشوف اسكو فما اعجاب وانجذاب او لا. اذا حسيت روحك اي تلقى روحك مرتاحة، تلقاه يحكي الشخص، تلقى روحك مرتاحة معه، فهذه اول خطوة. ثاني خطوة، هل تحس بالامان يعني والثقة في الشخص المقابل؟ أمين وثقة أنه تحسوا ما فماش برشة إشارات حمراء. نقول إذا كان فاتوا الإشارات الحمراء فوق الخمسة فأعرف أنه وقتها لا، وقتها بالحق خطر، لأنه ممكن يكون أول إشارة أنه في أول خروجة. فما بنات على فكرة نجمها الحاجة هذه وتجي مش إشارة حمراء، فهذوك يتسموا عيوب. هل وقتها هل نجم تتقبل العيوب أو لا؟ العيوب تتقبلهم
1: وعلى مدى طويل
0: أكيد. لأنه الشخص اللي مناسب لي مش مناسب ليك. هوني شنو اللي يفرق؟ العيوب، هل أنا متقبلتها أو لا؟ إذا قيت روحك متقبلتها فأعرف كمل. وكيف نعرفوا العيوب هذه نتقبلها أو لا؟ إنك تسأل روحك سؤال بسيط، هل العيوب هذوما موجودين عند أمي أو أبويا أو أخواتي أو زملائي أو أصحابي؟ وإذا كان الإجابة نعم، هل نجمت أنا نتعامل معهم أو لا؟ إذا تلقى روحك نجمت تتعامل مع العيوب هذه، فهذه ممكن يكون الشخص الصح. عرفت؟ فهذه أيضا
1: بس يعني لو اكتشفت أشياء بعيدة تماما عن قيمها، هنا إشارة حمراء. ولازم صح. تتوقف يعني.
0: صح، لازم تتوقف. القيم خاصة بنسبة 70% على الأقل، وخاصة ممكن هي تكون مثلا تحب الرجل القوام، فتلقاه مثلا من أول خروجة بتصرف هي من أول خروجة، فهذه الحاجة تشوفها هي ما تحبيش برشا، ما تنجذبش لها. ممكن الشخص اللي هو معاه مثلا عينه زيغة كتير، فهذه الحاجة ما تحبش. ممكن يكون الشخص اللي معه عنده تسويف كتير، فهذه الحاجة ما تحبش.
1: يعني لازم كل تراقب الحاجات دي.
0: لازم تراقب أكيد، خاصة لازمها تعرف شنو ما الإشارات الحمراء الكلهم اللي هما معناتها ديما نقعدوا مننا حتى
1: كده. لازم تبقى بروفايلر، تقعد تراقبه بقى تشوف هو بيعمل إيه وإيه هي الإشارة الحمراء وإيه هي العيوب. علما إنه كلنا عندنا عيوب
0: أكيد.
1: علما إنه أكيد هيكون عنده عيوب، بس
0: أكيد.
1: أنت اللي بتقوليه
0: تتقبل.
1: وده كتير مهم، هل هعرف أتعايش مع العيوب دي ولا
0: صح
1: لا؟
0: صح، هل تعرف تتعايش مع العيوب هذه أو لا؟ هذا أهم سؤال نجم تسأله في العلاقة. والأمان والثقة زيادة هذه معنيتها، والإعجاب والإنجذاب، وهذوما إن نشوفهم أهم نقاط. عرفت؟ الأمان والثقة خاصة كي تبدأ أنت مكش معاه، كيفاش الأمان بالنسبة للجنس الآخر؟ كيفاش مثلا كي أنت مكش معاه مثلا في مثلا مش بحذاه مثلا، هل هو زاد إنسان مسؤول أو لا؟ هل عنده التزام أو لا في العلاقة؟ هذه زاد أهم نقطة باش نعرفوا إسكو هو مش يتزوج أو لا، مش تقعد تتعلق به ومن بعد ما فماش زواج أو خطوبة.
1: تساؤلات كتير قوي.
0: صح.
1: بس مهمة جدا، أساسية حتى. عايزة أقول الخيار، هل لازم بالعقل أو بالقلب؟ فهمنا أنه لازم توازن ما بين الاتنين. شكرا جزيلا أمنا والها.
0: شكرا ليك سميرة، وميرسي بوكو، يعيشك.
1: لا سمين بروشين،
0: إن شاء الله.
1: الأسبوع الجاي إن شاء
0: بإذن الله.
1: مرسي.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا. أوفا.

0: 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: هي 5 مساءً بتوقيت باريس.
3: إيمان الحمود.
2: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: الحوثيون يتقدمون للسيطرة على كافة الجزر المحيطة بمضيق باب المندب. سلطنة عمان تحتضن اجتماعاً بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. بعد تدمير أنفاق علي الطاهر، إسرائيل مستعدة لمواصلة الضربات ضد حزب الله. وفي غياب ترامب، نيويورك تحيي ذكرى ربع قرن على هجمات سبتمبر.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. انتصار مدون. بهذه الكلمات وصف مستشار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا التقدم المفاجئ للحوثيين وسيطرتهم على منطقة باب المندب وجذورها الاستراتيجية، هذا فيما شنت السعودية غارتين جويتين على ميناء المخا في محاولة لتقويض هذا التقدم. المزيد عن التطورات الميدانية في اليمن معك فايزة مصطفى.
4: بالفعل إيمان، هو تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على مضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيج الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذبابة في محافظة تعز وفرضوا السيطرة على جزيرة ميون. في المقابل سحبت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية سحبت تشكيلاتها العسكرية من أكثر من محور وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، وأكدت عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات الحكومية أعلنت أيضا عن بدء عملية في منطقة الكتحة غرب تعز واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف. ومن داخل اليمن على العمليات العسكرية الموجهة ضد المملكة وبالدفع بالحوثيين نحو شن حملة جديدة على ساحل البحر الأحمر. وفي غضون تحقيق الحوثيين المكاسب على الأرض بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن في المضيق الاستراتيجي، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة بحرا.
2: موقع أكسيوس الأمريكي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب التدخل بشكل مباشر وضرب الحوثيين، لكن يبدو بأن واشنطن لم تستجب لهذا الطلب. لا داعي إذن لأي قلق دولي حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب. هذه التطمينات جاءت على لسان عدد من المتحدثين باسم جماعة أنصار الله. الإعلامي المقرب من الجماعة حسين البخيتي حمل الرياض مسؤولية التصعيد بسبب انتهاكها كما يقول لأكثر من اتفاق يخص الهدنة في اليمن، فلنستمع إليه.
5: لكن دعيني أوضح أن هذه التقدمات الأخيرة والعمليات الأخيرة هي جاءت بسبب أن السعودية هي من كسر الهدنة واخترق الهدنة باستهداف مطار صنعاء قبل شهرين، برغم أن نحن وقعنا هدنة مع السعودية في 2022 وكان هناك اتفاق السلم والشراكة تم توقيعه في 2023 ولم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق إلى اليوم. وأهمية هذه العمليات الأخيرة وأنها دمرت أحد أهم معاقل القوات التابعة للسعودية في المخا، وكانت هناك عمليات استهداف لمواقع عسكرية في الوديعة وفي مأرب، وكانت ترتب السعودية بتزويد هذه المعسكرات بجميع أنواع الأسلحة والقوات كل ما يحتاجونه، أي أنهم كانوا يعدون لمعركة قريبة. والهدف من التقدم في باب المندب هو لأن اليمن قد اتخذت قرار تحرير اليمن، ليس الهدف كما يقولون السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب. البحر الأحمر وباب المندب كان تحت السيطرة بالصواريخ والمسيرات، والبحر العربي بالإضافة إلى خليج عدن، أي أن صنعاء لا تحتاج أن تكون على الساحل لكي تسيطر على البحر. لكن التقدم مفاده أن اليمن بدأت مرحلة التحرير وهذا ما يقومون به.
2: استمعتم إلى الإعلام المقرب من الحوثيين حسين البخيتي، وبالأمس تداولت وسائل الإعلام معلومات حول اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبطبيعة الحال ركزت المباحثات على ملف التصعيد في اليمن. المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي رئيس مركز نشوى للدراسات والإعلام تحدث إذن عن الأسباب أيضا التي دفعت بالتراجع تراجع القوات الحكومية اليمنية في هذه المعركة.
6: أعتقد أن مثل هذا التواصل بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي هو محاولة من إيران لتثبيت الوضع الذي وصلت إليه الأمور في اليمن، بمعنى محاولة سحب البساط على أي ردة فعل سعودية لسقوط مديرية الساحل الغربي في يد الحوثيين أتباع إيران. إيران تحاول تماما تحاشي أي تحركات سعودية لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق التي تشرف على مضيق باب المندب، لأن إطلالة الحوثيين الآن واقترابهم من مضيق باب المندب معناته أن إيران أصبحت تسيطر على باب المندب وهرمز وتتحكم بأهم مضيقين في المنطقة.
2: استمعتم إلى المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي. إيران يبدو بأنها بالفعل بدأت ببسط السيطرة على مضيق باب المندب وهرمز، وفي هذا الصدد أيضا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع مرتقب الاثنين المقبل في سلطنة عمان بين طهران ودول الخليج مستقبل مضيق هرمز على الطاولة. حازم حماد.
7: نعم، إيمان، في ظل تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتجدد المواجهات منذ يوليو تموز الماضي، يتكثف الحراك الدبلوماسي لإعادة فتح مسار المفاوضات وخفض التصعيد. من جهتها أعلنت إيران رسميا أنها ستعقد اجتماعا الاثنين في عمان يجمع وزراء خارجية دول الخليج والعراق بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث ملف مضيق هرمز. وفي الهند جاءت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة بريكس لتؤكد أن الضغوط على إيران بلغت مرحلة خطيرة، وأن تداعيات الحرب والعقوبات تمتد إلى قطاعات التجارة والطاقة والبنية التحتية بما يتجاوز حدود البلاد. هذا وكان قد بحث عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير هاتفيا استئناف الجهود الدبلوماسية على جميع الجبهات بما يشمل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات الحوثيين على السعودية، في مؤشر إلى دور باكستاني محتمل كقناة أمنية وسياسية. بالتوازي دخل مضيق هرمز قلب الاتصالات بين طهران وسيول، إذ ناقش عراقجي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون الوضع في هذا الممر الحيوي.
2: إذن الوضع في هرمز أو في باب المندب ينعكس بالفعل على الأسواق العالمية. وكالة الطاقة الدولية خفضت مجددا التوقعات للطلب العالمي على النفط هذا العام في ظل استمرار التصعيد في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات لا سيما الديزل. منيا بالعافية.
8: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستويات ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية، إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
2: شركة أنثروبيك الأمريكية أفادت بأن خلية في شمال اليمن حاولت استخدام نموذجها للذكاء الاصطناعي كلاود لتطوير أسلحة، هذا في وقت يشن فيه الحوثيون إذن هذا الهجوم الواسع في البلاد. لم تحدد الشركة هوية هذه المجموعة، لكن من المرجح أن تكون تابعة للحوثيين. أما المنظمة الدولية للهجرة فقد أفادت اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في جنوب غرب البلاد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أعلنت إسرائيل إنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة، وذلك غداة عملية التفجير الواسعة لبنى تحتية تابعة للحزب في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان، والتي سجلت على إثرها هزة أرضية بقوة 4.1 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
9: 1100 طن من المتفجرات غيرت معالم تلال علي الطاهر بعد أحداث ما لا يقل عن 5 حفر كبيرة جراء التفجير الهائل الذي شبه بهزة أرضية بقوة 4.2 درجات. الصخور والحجارة التي تساقطت من عصف التفجير أدت إلى قطع طريق الخردلي بالكامل بعد أن كانت مفتوحة أمام حافلات الجيش اللبناني المتجهة إلى مرجعيون وحصبية، والتي باتت مضطرة بفعل ذلك إلى سلوك طريق البقاع كمسار بديل لها. أما الغبار والدخان الناتج عن التفجير فغطى منازل وطرق وسيارات سكان 8 بلدات في قرى مرجعيون لا يزال أهلها فيها، ما جعلهم يناشدون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتأمين ضخ المياه بسبب عجزهم عن التنظيف لشحها. وبعد تفجير الأنفاق تحت أرضية لعلي الطاهر سيكتفي الجيش الإسرائيلي بحسب إذاعته بالسيطرة على المرتفع ناريا، إذ أنه انسحب منه وتموضع في خطوط خلفية بمنطقة قلعة شيف. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن قواته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجير الموقع. هذا فيما تحدث وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن إقامة منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. في ألمانيا وجهت النيابة العامة اليوم اتهامات إلى 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، وذلك على خلفية التخطيط لهجمات تتزامن والذكرى الثانية لهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 في إسرائيل. النيابة قالت إن حركة حماس كانت تخطط منذ تموز يوليو 2025 على الأقل لتنفيذ هجوم دام في ألمانيا أو النمسا يستهدف ممثلين لإسرائيل أو أشخاصا من الديانة اليهودية. بعد 25 عاما على صدمة 11 من أيلول سبتمبر تحيي نيويورك ذكرى ضحايا الهجمات في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بحضور أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ هذه المدينة. منيا بالعافية.
8: بعد مرور ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر أيلول تستعيد الولايات المتحدة اليوم ذكرى حدث غير مسار البلاد وترك أثرا ممتدا على أجيال من الأمريكيين بعدما أودى بحياة نحو 3000 شخص في أعنف هجوم شهدته الأراضي الأمريكية. ففي ذلك اليوم من عام 2001 اختطف عناصر من تنظيم القاعدة 4 طائرات اصطدمت 2 منها ببرجي مركز التجارة العالمي واستهدفت 3 البنتاغون.
10: فيما تحطمت الرابعة في بنسلفانيا. ولم تتوقف تداعيات الهجمات عند الخسائر البشرية، بل مهدت للغزوين الأمريكيين لأفغانستان والعراق، وأعادت تشكيل سياسات الأمن ومكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية الأمريكية. وفي الداخل واجه المسلمون والمهاجرون من دول ذات أغلبية مسلمة موجة من التحيز وجرائم الكراهية. وبهذه المناسبة تقام اليوم مراسم لإحياء الذكرى في نيويورك والبنتاغون وغيرهما بمشاركة أسر الضحايا والمسؤولين، ضمنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن شدد على أن الولايات المتحدة لن تنسى 11 من أيلول سبتمبر وستواصل القتال، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية لإحياء الذكرى السنوية 25 للهجمات. وفي فقرة من قاعات التحرير سنناقش هذا الملف، وسنبحث كيف يتم استغلال إذن ملف 11 من سبتمبر لأغراض سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات النصفية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا وفي أبرز عناوينها. الحوثيون يتقدمون للسيطرة على كافة الجزر المحيطة بمضيق باب المندب. سلطنة عمان تحتضن اجتماعا بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. بعد تدمير أنفاق علي الطاهر، إسرائيل مستعدة لمواصلة الضربات ضد حزب الله. وفي غياب ترامب، نيويورك تحيي ذكرى ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر. شكرا جزيلا لكم. إذن الرياضة هي أولى فقرات مساء مونت كارلو الدولية معك وديع فيعاني، أهلا بك.
11: مساء الخير إيمان، وسأتحدث عن برنامج كرة القدم في نهاية هذا الأسبوع بعد جولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تبعناها خلال الأسبوع. باريس سان جيرمان يعود إذن إلى المسابقة المحلية بعد فوزه 6-1 أوروبيا على سلوفان براتيسلافا. محليا بعد 3 جولات يحتل المرتبة 13 في ترتيب الدوري الفرنسي بعد تعادلين وخسارة في 3 مباريات، يأمل بأن يتمكن من أن يفوز مساء يوم الأحد في اختتام هذه المرحلة الرابعة عندما سيحل ضيفا على فريق بغست. مارسي هو الذي سيفتتح هذه الجولة الرابعة الليلة، مارسيليا الذي يحتل المرتبة 11 له 3 نقاط من فوز وخسارتين، سيكون في ضيافة فريق رين الذي يحتل المرتبة 5. المتصدر حاليا بعد 3 جولات هو موناكو، سيلعب غدا في ضيافة استراسبورغ، وليموناكو 9 نقاط إذن أمام فريق باري فوتبول كلوب، فريق باريسي متواضع يحتل حاليا المرتبة 2. فيما باريس سان جيرمان كما ذكرنا يحتل المرتبة 13. في إسبانيا ننتظر ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد بعد فوزه على الإنتر أوروبيا يستضيف جاره المدريدي ريو فايكانو يوم السبت. برشلونة يلعب الأحد في ضيافة فريق ليفانتي. برشلونة حاليا في الصدارة، فاز بكل مبارياته مسجلا العديد من الأهداف، فيما ريال مدريد في المرتبة 3. في الدوري الإنجليزي الآن المتصدر هو مانشستر سيتي بالتعادل مع أرسنال، هما 9 نقاط بعد 3 جولات، أي الفريقان فاز بكل المباريات المحلية. أوروبيا أيضا مانشستر سيتي فاز خارج قواعده على ملعب فريق بورتو، وسيكون في ضيافة جاره مانشستر يونايتد دربي مدينة مانشستر يوم الأحد. أرسنال سيلعب غدا السبت في ضيافة ساندرلاند. ليفربول مع فولام، تشيلسي مع هل سيتي في هذه الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. في إيطاليا أيضا مباريات مهمة جدا، المتصدر حاليا هو فريق روما، سيلعب في نهاية هذا الأسبوع بعدما حقق أيضا نتيجة جيدة أمس أوروبيا. فريق الإنتر البطل الذي هزم أمام ريال مدريد سيستضيف أودينيزي. في الدوري الألماني مباراة منتظرة بين فريق إيفلسبيرغ وفريق بايرن ميونخ. بايرن ميونخ هو الفريق الأشهر ألمانيا، وإيفلسبيرغ لا أحد يعرف هذا الفريق الذي يشارك في الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وبرغم ذلك يحتل المرتبة 4، فاز بمباراتيها حتى الآن. في ألمانيا جولة الثالثة تنطلق الليلة في برلين بالمباراة بين أونيون وكولونيا. في التنس أرينا سابالينكا ويلينا ريباكينا إلى نهائي دورة الولايات المتحدة في دورة السيدات. سابالينكا هي حاملة اللقب الأولى عالميا، تغلبت بمجموعتين على جيسيكا بيغولا الأمريكية، والأمريكية الأخرى كوكو غوف سقطت بثلاث مجموعات أمام يلينا ريباكينا ثانية عالميا التي ستصبح الأولى يوم الاثنين القادم. غياب الأمريكيات إذن عن نهائي دورة السيدات، ولكن سيكون هناك أمريكي في نهائي دوري الرجال الفائز الليلة بين فرانسيس تيافو وبن شيلتون.
2: شكرا جزيلا لك وضيفي عادل.
11: شكرا إيمان.
2: والآن النشرة الثقافية معك سليم البيك، أهلا بك.
12: أهلا إيمان. في النشرة الثقافية اليوم، اليوميات الفلسطينية في معرض فوتوغرافي بمعهد العالم العربي بباريس، ومعرض في برلين عن التمشيط كممارسة تراثية قطرية، وما يعرف بفستان الانتقام للأميرة ديانا في مزاد للبيع.
2: إذن نبدأ بهذا المعرض الفوتوغرافي في معهد العالم العربي عن اليوميات الفلسطينية.
12: احتفاء بإطلاق اسم الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد على مكتبة معهد العالم العربي بباريس، افتتح المعهد في 9 من الشهر الجاري معرض فلسطين بعدسة جوس دري، الذي يستعيد الحياة اليومية الفلسطينية في الأرض المحتلة ومخيمات اللجوء عبر صور التقطتها المصورة الفرنسية بين عامي 1987 و2001، بينها صور لم تنشر سابقا. ويتواصل المعرض حتى 1 من تشرين 2 نوفمبر. ويضم معرض جوس دري التي تعرف نفسها بأنها مصورة المقاومة صورا من تظاهرات الأطفال خلال الانتفاضة الأولى عام 87 وأسواق مدينة غزة وساحلها وحدود رفح، كما تظهر الرسوم الجدارية التي أعقبت اتفاقيات أوسلو.

0: معرض في برلين عن التمشيط كممارسة تراثية قطرية.
1: غاليري المرخية في الدوحة قدم أعمال الفنانة القطرية بوثينة المفتاح ضمن المعرض الجماعي صناعة يد الجزء الثاني الذي افتتح الخميس في غاليري ديشلر ببرلين ليستمر حتى 24 من تشرين الأول أكتوبر. يقام المعرض ضمن أسبوع برلين للفنون وتقدم الفنانة خلاله سلسلة أعمال تحت عنوان قاعدة تتمشط ومستوحى من فعل تمشيط الشعر وتجديله بين النساء. وينظر المعرض إلى تصفيف الشعر وتضفيره بوصفهما من أفعال العناية تنتقل عبرهما بين النساء قصص وتجارب وممارسات ثقافية من جيل إلى آخر. وتصف بوثينة المفتاح هذه الذكريات بأنها تشكل أرشيفا حيا يعاد تشكيله باستمرار عبر التكرار والتجربة، وينتج منه ما تسميه عائلة الحي، وهي شبكة من النساء تجمعهن العناية والانتماء وتواريخ مشتركة.

0: أخيرا ما يعرف بفستان الانتقام للأميرة ديانا، هذا الفستان الأسود الجميل الكل يعرفه، هو في مزاد اليوم للبيع.
1: دار سوث بيز تعتزم أن تعرض للبيع في مزاد بنيويورك خلال شهر كانون الأول ديسمبر المقبل ما يعرف بفستان الانتقام للأميرة الراحلة ديانا، الذي ارتدته بعد ساعات من اعتراف الأمير تشارلز حينذاك بخيانته الزوجية لها. وكانت ديانا قد ارتدت الفستان الجريء والمكشوف الكتفين في حفل عشاء أقيم في لندن عام 1994 في اليوم نفسه الذي اعترف فيه زوجها بخيانته لها خلال مقابلة تلفزيونية. وأشارت دار سوث بيز للمزادات إلى أن الأميرة ديانا حولت الفستان إلى واحدة من أقوى الرسائل التي وجهتها على الإطلاق في مرحلة من حياتها، هي الأكثر تعرضاً للتدقيق والشحن العاطفي. وأضافت أن الفستان سمح للجميع وخاصة النساء باستخدام الأزياء لأغراض تتجاوز مجرد الزينة.

0: رافقتنا على طول النشرة أغان لزينة أفتيموس، ومعها نختم النشرة الثقافية بأغنية يمه.
1: شكرا جزيلا لك سليم البك.
0: شكرا.

0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الزميلة هدي العويس، رئيسة تحرير منصة جسور نيوز الإخبارية من واشنطن. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا إيمان.
0: ربع قرن مضى هديل على أحداث 11 سبتمبر. في كل عام هناك من يستذكر هذه الحادثة بألم كبير. السياسة تطغى أيضا على المشاعر. وكيف تصفين اليوم ما يمر به الأمريكيون بعد مرور ربع قرن على هذا الحدث؟
1: أولويات السياسة غيرت البوصلة، وبدأنا نرى اليوم حتى أحداث 11 سبتمبر في واشنطن يتم ربطها بإيران، وهذا ما يكرره الرئيس دونالد ترامب اليوم. ويعني من المتوقع جداً أن يشير إلى إيران. هناك محاولات كبيرة اليوم من الطبقة السياسية في واشنطن بأن تدفع الشعب الأمريكي أيضا لينظر إلى إيران على أنها عدو، على أنها مصدر أيضا هذه الهجمات. وبالتالي هناك تغير كبير، يعني الأولويات تغيرت، ولكن طبعا أحداث 11 سبتمبر غيرت كل ماهية السياسات الخارجية الأمريكية وحتى السياسات الداخلية المتعلقة بالهجرة وأمور كثيرة.
0: طيب يعني هديل، بعد مرور كل هذه السنوات لا أحد يعلم بالضبط ما الذي حصل في ذلك اليوم. يعني أنت تتحدثين اليوم عن إيران، وقبلها بفترة كان هناك اتهامات للسعودية، وكان هناك حتى قرار قانون أمريكي صدر ضد السعودية وقتها. يعني ما لا أحد يعلم من يقف وراء هذه الهجمات، ما الذي حدث بالضبط في ذلك اليوم. فما الذي يعني ألا يطالب الأمريكيون بمعرفة الحقيقة حتى اليوم؟
1: طبعا هناك كم هائل من نظريات المؤامرة التي تنتشر حول أحداث 11 سبتمبر. ويعني اليوم مع بروز طبقة يمينية من الطبقة المؤيدة لترامب، طبقة ماجا أو يعني ما يسمى باليمين المتطرف هنا في الولايات المتحدة، حتى بدأ يطلق نظريات كنا نسمعها أكثر في العالم العربي، نظريات تتهم اليهود في بأحداث 11 سبتمبر. ومع صعود اليوم معاداه السامية بشكل أكبر في أوساط اليمين الأمريكي، وبالتالي هناك عدة نظريات، ولكن الرواية الرسمية الأمريكية هي كان هناك فعلا في بعض الأوقات محاولات لاتهام السعودية، معاداة السعودية فيما يتعلق بهذه الأحداث، ولكن التيار السياسي الأمريكي صناع القرار في واشنطن لطالما اعتبروا السعودية حليف أساسي، على الأقل الطبقة الحاكمة في السعودية، العائلة الحاكمة هي حليف مهم للولايات المتحدة. ثم بعد كل التغيير الذي جرى في السعودية، هم يعتبرون السعودية حليف ضد أي نوع من أنواع التطرف، ولبل ضحية أيضا للتطرف. هناك عدة زوايا طبعا في الواقع لأحداث 11 سبتمبر. هناك جذور كان يتم الابتعاد عنها، وهي التعاطف والتدريب المشترك والتعاون بين الجماعات المتطرفة السنية والشيعية التابعة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كل التدريبات التي تلقتها هذه الجماعات معا سواء في السودان أو في أوقات قديمة، يعني في اليمن أو حتى إيران نفسها التي آوت قياديين لتنظيم القاعدة، وقائد تنظيم القاعدة الحالي يعتقد أنه أصلا في إيران. لذلك اليوم الرغبة في واشنطن هي توجيه الاتهامات نحو إيران، وربط هذا الحدث الذي لا ينساه الشعب الأمريكي بالنظام الإيراني، لعل الشعب الأمريكي يقتنع بهذه الحرب التي يشنها اليوم دونالد ترامب، كون لا يوجد اليوم عداء على المستوى الشعبي في أمريكا تجاه إيران.
0: يعني سيستخدم هذه الورقة في مسألة الانتخابات النصفية، يعني مسألة يعني توظيف 11 سبتمبر في مسألة الانتخابات.
1: بكل تأكيد هذا ما يحاول ترامب فعله، لأنه لا يوجد بالنسبة للشعب الأمريكي عدو خارجي اليوم، حتى الصين بقدر القاعدة وبقدر من نفذ هجمات 11 سبتمبر. واليوم يعني تتغير كل الحسابات مع هذا الاحتضان الأمريكي الكبير للرئيس السوري أحمد الشرع، القيادي السابق قائد تنظيم القاعدة في سوريا. هناك تغيير للبوصلة ومحاولة لأن ينسى الشعب الأمريكي ما هو تنظيم القاعدة، والإشارة بأصابع الاتهام إلى إيران. لذلك هو يكرر هذا الكلام كثيرا ترامب، وكأن إيران هي من شن هذه الهجمات.
0: هدي العويس الزميلة وأيضا رئيسة تحرير منصة جسور نيوز الإخبارية في واشنطن، شكرا جزيلا لك عزيزتي. شكرا جزيلا. هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. الحوثيون يتقدمون بسرعة للسيطرة على كافة الجزر المحيطة بمضيق باب المندب. سلطنة عمان تحتضن اجتماعا بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. بعد تدمير أنفاق علي الطاهر، إسرائيل مستعدة لمواصلة الضربات ضد حزب الله. وفي غياب ترامب، نيويورك تحيي ذكرى ربع قرن على هجمات 11 سبتمبر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: نقاش مونتي كارلو الدولية اليوم يركز على تطورات المشهد العسكري في اليمن، وسنحاول أن نفهم كيف استطاع الحوثيون إحراز كل هذا التقدم وفي هذا الوقت القصير جدا، حتى باتت الجماعة تسيطر على مضيق باب المندب وجميع الجزر المحيطة به. في نفس الوقت تحدثت مصادر إعلامية أمريكية عن رفض أمريكي لطلب سعودي بهدف المشاركة في توجيه ضربات ضد جماعة أنصار الله الحوثية لتقويض هذا التقدم. أسئلة كثيرة تحيط بما يجري في اليمن، وسنحاول أن نطرحها اليوم على ضيفينا الكريمين. معنا بداية من لندن الكاتب والخبير بالشؤون اليمنية الأستاذ أنور الأنسي، ومعنا الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
1: أهلا
0: أستاذ أنور، تحياتي لك بداية، وسؤالي مباشرة: كيف تفسر ما جرى؟ تقدم الحوثيين، تراجع القوات الحكومية بهذا الشكل؟
2: أولا من وجهة نظري ما حدث لم يكن مفاجئا، خصوصا إذا ما تأملنا في التطورات التي سبقت اجتياح الحوثيين لمدينة المخا ب 48 ساعة على الأقل. كان هناك ضغط عسكري استمر أكثر من 3 أسابيع من خلال موجات بشرية أو أنساك متعددة دفعت بها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه مناطق الساحل، وتحديدا نحو مدينة المخا باعتبارها المفتاح إلى الساحل الجنوبي الغربي لليمن المؤدي إلى باب المندب. طبعا لا يمكن النظر إلى ما جرى بمعزل عن تدخل وتخطيط ودعم حزب الله، الحزب الثوري أو الحرس الثوري الإيراني للحوثيين في مثل هذه العملية المعقدة والكبيرة. دون شك كانت هناك عوامل متعددة أدت إلى انهيار قوات المقاومة اليمنية في التي تتخذ من الساحل الغربي وبالذات من مدينة المخا معكلا لها. هناك من يتحدث عن هزيمة مع أنه لم تحدث مواجهة على الإطلاق، وهناك من يتحدث عن انسحاب تكتيكي منظم، لكن ما يتضح أو اتضح في الساعات القليلة الماضية وأنه كانت هناك خدعة، أي أنه تم تزييف أوامر بصوت الفريق طارق محمد عبد الله صالح إلى قادة قواته على الساحل الغربي ليطلب منهم الانسحاب جنوبا إلى مدينة المخا ومن ثم إلى جنوب مدينة المخا. جرى الانسحاب، انسحبت تقريبا 8 ألوية من منطقة حيس في شمال الساحل الغربي جنوب الحديدة باتجاه مدينة المخا. بدأ هذا الانسحاب تقريبا الساعة 5 عصرا يوم الأربعاء، ولم يتمكن قادة الألوية هذه من الاتصال بالفريق صالح لأن كل وسائل الاتصال به تم تعطيلها على ما يبدو وفق كثير من المصادر وحتى من بعض قادة هذه الألوية، ولم يعرف الفريق صالح بأمر هذا الانسحاب إلا فجر اليوم التالي عندما كانت معظم الألوية بالفعل قد أخلت مواقعها في طول الساحل الغربي وأصبحت جنوب مدينة المخا، ولكن نعم. الفريق صالح تلافى الأمر وحاول أن يبرر ذلك بأنه هو من أعطى الأوامر لهذه الألوية بالانسحاب جنوبا والتموضع في مكان آمن بقياداتها والحفاظ على عتادها وجنودها وضباطها. هناك كثير من الأسباب ولكن لا يمكن الجزم بأحدها، إنما يمكن القول بأنها مجتمعة هي التي سببت هذا الانكسار وهذه الخسارة الكبيرة.
0: دكتور خطار، ما رأيك؟ يعني بحسب ما فهمت من الأستاذ أنور أن هناك طرف ثالث، طرف زيف الاتصالات، زيف قطع الاتصالات ربما حتى بين القيادة وبين العناصر بين الجنود. هناك أمر ما حدث دفع بتلك القوات التي حصلت على أحدث الأسلحة مؤخرا بالتراجع، التراجع عن المناطق التي تتمركز فيها منذ وقت طويل.
1: من دون أدنى شك أن هذا الساحل الغربي لليمن تحيط به الألغاز. في المعركة السابقة للحديدة كاد التحالف يصل إلى الحديدة لكن لا الأمريكيين ولا البريطانيين وافقوا في تلك الحقبة، وجرى ما جرى وبقي ذاك الميناء الاستراتيجي بيد الحوثيين. هذه المرة أيضا على ما يبدو هناك الغاز، هناك إشاعات حول وقوف معين لقوة إقليمية مع الحوثيين، حول امتناع الأمريكيين كما تكلمتم عن تلبية الطلب السعودي، لكن الخلل هو يمني في المقام الأول، والخلل هو نعم على ما يبدو هو في عدم الوضوح في تسلسل الهرم للقيادة، وعدم وجود ثقة وربما خيانات ضمن الصف الواحد. في مطلق الأحوال تسجل إيران نقطة من خلال الحوثي، لكن اللافت للأنظار أيضا أن الولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقا مع الحوثي تمتنع عن ضربه، هذا يعني خلط أوراق كبير في البحر الأحمر وباب المندب، وهذا يعني تلاعب كبير بالأمن العربي الخليجي.
0: طيب أستاذ أنور، كيف تفهم هذا الرفض الأمريكي الذي تحدثنا عنه؟ يعني لم نطرح السؤال بعد، يعني رفض أمريكي لأي تدخل مباشر ضد الحوثيين بناء على طلب سعودي لمرتين، يعني اتصالين سعوديين، ولكن يبدو بأنه تم رفضهما من قبل الرئيس دونالد ترامب. لماذا لا يريد ترامب التورط اليوم في اليمن؟
2: طبعا الرئيس ترامب أشار أكثر من مرة إلى أنه بين أبرمع، لا أنا أقول اتفاقا، ولكن جرى هناك تفاهم بينه وبين الحوثيين، أعتقد بدعم من المملكة العربية السعودية، وذلك عند زيارته الأخيرة للمنطقة بهدف تهيئة الأجواء، ومن ثم تم تمديد هذا التفاهم حتى الآن، على أساس أنه الحوثيين لا يتعرضوا للسفن أو الناقلات التجارية الأمريكية شريطة أن لا يكون لها علاقة بإسرائيل. ويبدو أن الحوثيين فعلا احترموا هذا التفاهم، والولايات المتحدة بدورها توقفت عن استهدافهم، وإن كانت لا تزال تصنفهم كجماعة إرهابية أجنبية، أي أن الولايات المتحدة ليست راضية تماما عن الحوثيين، ولكنها لا تريد أيضا التفاهم الذي جرى بينها وبين الحوثيين أن ينهار. الكرة الآن هي في ملعب اليمنيين، أتفق مع الأستاذ خطار أبو دياب دكتور خطار، ولكن في نفس الوقت لابد من القول أن الصراع اليمني لم يعد يمني بل أصبح صراعا إقليميا كذلك، ولا أستبعد أنه بعد كل ما جرى أن الحوثيين صحيح الآن يبعثوا برسائل تطمين للعالم وبالذات الولايات المتحدة ولمصر وللدول الأخرى المشاطئة في البحر الأحمر بأنها يعني لن تمس مصالحهم، وأن الطرق الملاحة عن طريق عن باب المندب والبحر الأحمر آمنة ولا ضرر فيها على
0: هذا الكلام مجرد
2: عليها.
0: كلام غدا هذا الموضوع سيستخدم كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن، الكل يعلم ذلك.
2: بالضبط هذا ما سيحدث لاحقا، وإذا ما جرى هذا وحاولت إيران من خلال الحوثيين استخدام مضيق باب المندب كورقة في أي تفاوض أو حتى في صراع عسكري، فبالتأكيد ستتغير الأمور. من وجهة نظري دكتورة إيمان أنه مجرد وصول الحوثيين إلى باب المندب واستيلائهم على كامل الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر تغيرت كثير من المعادلات، وأعتبر أن هذا التحول استراتيجي وجيوسياسي في المشهد الراهن في جنوب البحر الأحمر أو حتى على مستوى المنطقة ككل.
0: طيب دكتور خطر، سؤال أخير ربما، يعني ترامب رفض المشاركة، لكن هناك أيضا تحالف وقعته السعودية مع تركيا وباكستان، ومن المفترض أن هذا التحالف يفعل، إن لم يفعل اليوم في هذه المرحلة الحساسة فمتى؟
1: يعني حتى الآن يمكن للسعودية يمكن لباكستان كما لتركيا أن تقول أن هذا الاعتداء ليس ذاك الاعتداء المباشر على المملكة العربية السعودية،
0: عندما يقولون بأن السفن السعودية لن تمر عبر باب المندب، يعني لا يعتبر اعتداء دكتور؟
1: نعم، هذا يعني أننا الآن أمام البداية. في البداية يقول الباكستاني مثلا أن هذا الأمر ليس له صلة مباشرة به، هذا امتحان لحلف مكة، امتحان كبير، لكن أيضا امتحان لجمهورية مصر العربية. ونعلم جيدا موقف جمهورية مصر العربية من التحالف منذ ما سمي عاصفة الحزم حتى اليوم. هناك نوع أيضا يعني من لاعبين مخفيين، يعني هناك إسرائيل على الطرف الآخر لها تواجد في أثيوبيا، أريتريا، أرض الصومال. هناك بالطبع دولة الإمارات لها دورها. يجب أن يكون هناك وضوح من قبل كل الأطراف. نحن أمام معركة تحديد أحجام في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وإذا نجح

حدث آخر نتحدث عنه اليوم بعد سجادة بايو هو عودة سيلين ديون إلى فرنسا، قصة حب جميلة تجمع بين هذه الفنانة الكندية وبين فرنسا، وإحدى أهم محطاتها كانت في عام 1999 عندما أحيت سيلين ديون حفلين أسطوريين في ستاد دو فرانس أو ملعب فرنسا أمام 180,000 متفرج في الأمسيتين، لتصبح هاتين الحفلتين لاحقا ألبوما غنائيا يحمل عنوان أو كور دو ستاد أو في قلب الملعب. اليوم وبعد سنوات من الغياب عن المسارح تعود سيلين ديون إلى فرنسا لإحياء سلسلة جديدة من الحفلات مؤلفة من 16 حفلا في لا بلينيتود أرينا في لا ديفانس ابتداء من 12 من سبتمبر، على أن تتبعها 10 حفلات أخرى في مايو من عام 2027. نتوقف مع ميدلي لعدد من أغاني سيلين ديون، نبدأها بالأغنية التي خلدت صوتها في فيلم تايتانيك، هذا الفيلم الذي يعتبر من أهم الأفلام السينمائية في العالم. نبدأ إذن مع أغنية My Heart Will Go On.

0: هناك حفلات يكون فيها الفنان مجرد اسم يسبق النجم الكبير، وهناك حفلات يمكن أن تغير مسيرة كاملة. في يونيو من عام 1999 كان الفنان الفرنسي داني بريون نجم الحفلة الافتتاحية لأمسية سيلين ديون في ستاد دو فرانس أمام جمهور يقارب 80,000 شخص، وكان الفضل في هذه الفرصة يعود إلى روني أنجليل زوج سيلين ديون ومدير أعمالها، الذي اكتشف موهبة داني بريون وأعجب بعالمه الموسيقي وبارتباطه بموسيقى سوينغ في وقت لم يكن فيه هذا اللون الموسيقي رائجا. بالنسبة إلى داني بريون، شكلت تلك الأمسية نقطة تحول حقيقية، فقد كان قد حقق نجاحا أو اثنين هنا أو هناك، لكنه كان لا يزال يواجه صعوبة في جذب الجمهور إلى حفلاته الخاصة، وفجأة وجد نفسه أمام عشرات الآلاف من المتفرجين، وبفضل هذا الحفل انطلق في مسيرته الفنية ليصبح واحدا من أهم الفنانين الفرنسيين، وظل يحتفظ بامتنان عميق لسيلين ديون ولروني أنجليل. بأغنيته سوزيت ننهي رحلة اليوم من برنامج مراسي، إلى اللقاء في الغد.
1: Dans une de ces soirées, j'ai même pas pu la regarder, tellement ses yeux me brûlaient.

0: المجلة. ليال بشارة.
1: مستمعينا نرحب بكم في باريس، من باريس في برنامج المجلة، متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعين أيضا عبر إذاعة صوت الشمس. يحيي العالم اليوم ذكرى 25 على هجمات 11 من أيلول سبتمبر، هجمات غيرت وجه التاريخ وأدت إلى حروب في أفغانستان والعراق ثم ليبيا سوريا وإيران، وما زالت تداعياتها ماثلة أمام أعين العالم. دعمت أطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادي للهجرة للعولمة داعما سياسة أنا أولا، والولايات المتحدة هي من تحكم وعلى الجميع أن يرضخ وإلا تفرض العقوبات. هذا نما سياسة اليمين المتطرف وأحزابه هنا في أوروبا، حيث أثار فوز اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت في أقصى شرق ألمانيا زلزالا سياسيا في أوروبا المقبلة على انتخابات في دول عدة، بينها انتخابات رئاسية في فرنسا في 2027. هل بات صعود اليمين المتطرف في أوروبا لا مفر منه مع دونالد ترامب رئيسا أمريكيا؟ فأثار فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تساؤلات حول استراتيجية الأحزاب الجمهورية في محاربة اليمين المتطرف. فبعد 10 سنوات على حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يكن يوما اليمين المتطرف على أبواب قصر الرئاسة الفرنسية كحال مارين لوبين زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة اليوم. هل أخطأت الأحزاب اليمينية واليسارية أيضا عندما حاربت اليمين المتطرف في سياساته وفي أبرزها الهجرة والمهاجرون؟ الحديث نستضيف هنا في استوديوهاتنا في باريس صادق حجي كاتب وصحفي فرنسي، أهلا بكم. كارول سيبا محامي وخبير بالشأن الفرنسي، أهلا بكم أستاذ كارول. والمحامي فريد حسني نائب عمدة مدينة بانيو وعضو في حزب الخضر اليساري، أهلا بك أيضا أستاذ فريد. مستمعينا، هو عام انتخابي بامتياز في أوروبا محفوف بمخاطر جمة. استبدأ في الدول الأوروبية اعتبارا من أيلول سبتمبر الجاري مواعيد انتخابية قد تغير وجه أوروبا، إذا تجري انتخابات تشريعية في السويد في 13 من أيلول سبتمبر، في ليتوانيا في تشرين الأول أكتوبر، في ألمانيا انتخابات فرعية أيضا في شباط فبراير، في إستونيا في أذار مارس، وفي فنلندا في نيسان أبريل، وصولا إلى انتخابات كل المخاطر، انتخابات رئاسية في فرنسا في نيسان أبريل وأيار مايو القادمين. هل سيصمد الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد انتخابات 2027؟ وهل سيبقى على نفس سياساته؟ تثير هذه الانتخابات قلق الاتحاد الأوروبي، لماذا؟ لأن لا أحد من مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية الموالين لأوروبا يستطيع هزيمة مارين لوبين زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة في الدورة الأولى وفق جميع استطلاعات الرأي. مستمعينا، نبدأ أولا بسؤال عن علاقة هجمات 11 من أيلول سبتمبر بصعود اليمين المتطرف اللافت هنا في أوروبا. السؤال موجه إليكم أستاذ صادق. بداية، الذكرى تحل هذه السنة الذكرى 25 ربع قرن على هجمات غيرت وجه أمريكا كليا، غيرت العالم وألقت بثقلها أيضا على قارة أوروبية بالهجرة والمهاجرين.
2: بكل تأكيد، ما حدث في 11 من سبتمبر 2001 غير وجه العالم بأكمله، خاصة الشرق الأوسط والعلاقة الغرب بالإسلام بشكل خاص، حيث معظم الذين ارتكبوا هذه الأحداث مسلمون وكانوا ينتمون إلى القاعدة. إذن تأثير ذلك الحدث وتلك الصور التي شاهدناها جميعا، خصوصا أن الرجال والنساء الذين هم في سن 50 أو 40 سنة اليوم، لأن كل هذا كانت صور صادمة بكل المقاييس، واستغلها اليمين المتطرف في مجموعة أنحاء العالم لمعاداة الإسلام والعرب بشكل خاص، وكذلك تطور كل هذا إلى معاداة كل الهجرة بشكل عام، يعني على أن كل أجنبي يتواجد في في في دولة معينة في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا كان من أصول إسلامية وعربية، فهو إرهابي في بوتنسيالمون، يعني يعني على أنه بإمكانه أن يتحول إلى قنبلة وهو قنبلة موقوفة في حد ذاته. الخطاب الذي هيمن على الساحة السياسية بعد 2001 كان يمشي بهذا الاتجاه. أقول الخطاب الذي استعمله اليمين المتطرف في تلك المرحلة وأمام الصدمة التي عاشها العالم لم يعد الإنسان يفرق بين هذا وذاك، يعتبر على أن كل عربي ومسلم يتواجد في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية فهو ممكن أن يكون أصبح إرهابي من من من من دقيقة إلى أخرى. لهذا وبقت هذه الحالة مؤثرة على الوضع بشكل قوي إلى حدود اليوم. لو لا نتكلم عن ما حدث في الشرق الأوسط وعن تداعيات 11 سبتمبر في العراق وفي أفغانستان وتداعيات كل هذا، ثم كذلك الهجرة انطلاقا من هذه الحروب. لقد تقوت الهجرة من أفغانستان ومن العراق ومن الشرق الأوسط بشكل عام بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة مشاركة العراق في أو عراق في في في 11 سبتمبر وأفغانستان كذلك، وكل هذا أدى إلى حروب وصراعات سرعت في في في انطلاق عدد هائل من المهاجرين من هذه المناطق. إذن الكل مرتبط، نحن اللي نعيش اليوم إلى حد ما عواقب 11 من سبتمبر 2001.
1: أستاذ كارول سيبا، كيف غيرت هذه الهجمات وجه أوروبا؟ وجه الأحزاب السياسية في أوروبا نمت اليمين المتطرف، أين أخطأ المهاجرون إن أخطأوا في اندماجهم داخل المجتمعات الأوروبية، وما هو السلاح الذي استخدمه اليمين المتطرف أيضا؟
0: هلأ الهجمات تبع 11 أيلول هي غيرت عدة مفاهيم على مستوى السياسة العالمية إذا بديك. يعني أول شيء قبل ما نوصل لتغيير على مستوى الجيوسياسي أو السياسي ضمن الدول الأوروبية وضمن دول حوض البحر الأبيض المتوسط، أول شيء مفهوم الإرهاب. يعني بعد الهجمات صار في شيء اسمه مفهوم للإرهاب ويستعمل من قبل دول ما يسمى الغرب الشامل، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول يلي هن بمنظومة الناتو. تاني شيء الحرب على الإرهاب، كمان صارت الحرب على الإرهاب إلى مفهوم كمان بحد ذاته هو حرب شاملة، ما يسمى غير توتال، الحرب الشاملة أو توتال. وهيدي ساعتها خلطت عدة مفاهيم، المفاهيم بنفس الوقت السياسية، المفاهيم الدينية. يعني صار فيه نوع ما يسمى الفرنسي ستيغماتيزاسيون تبع هل الإسلام هو المستهدف، هل بعض المسلمين مستهدفين، هل الراديكالية الإسلامية المستهدفة. الخلط بكل هالأمور جعلت أنه صار فيه شيء اسمه جيوسياسية الأديان كمان على المحك إلى حد ما. ثالث شيء صار في شيء ما يسمى صعود الجنوب الشامل الجلوبال ساوث، يعني دول الجنوب الشامل الجلوبال ساوث صار عندهم مثل تجاه الحملات الغربية اللي نتجت من بعد الهجمة تبع 11 أيلول، صار بأفغانستان بعد الدول بشرق الأوسط بهالمناطق، صار في مثل إذا بدك نقمة من دول الجنوب الشامل وفي إعادة تكوين جيوسياسية. هلأ اليمين المتطرف عنده جذور قديمة كتير إذا بدك موجودة بالمجتمعات الأوروبية من ناحية الفكرية، من ناحية ما يسمى يعني الخطاب العنصري إلى حد ما، محاربة العنصرية أو السامية إلى حد ما، كل هالأمور كانت موجودة. هالأشياء اللي جعل إنه من 10 15 20 سنة اليوم في تقدم مستمر، يعني هلأ كان ملحوظ إلى حد ما. نتذكر بفرنسا بلشت مع رئيس فرانسوا ميتيران، يعني قبل وقت أدخل رئيس فرانسوا ميتيران ما يسمى البروبورسيونيل، يعني بالانتخابات النيابية تبع 1998 دخل 20 تقريبا شخص من الفرون ناسيونال وقتها على المجلس النواب. هل بداية هالتقولب هيدا جعل كل إنه اليمين المتطرف عنده بداية حضور. هل بداية حضور كان مستمر، كان مستديم إلى حد ما، اليوم عم بيظهر إنه هو قادر إلى الوصول إلى السلطة. هل الشيء اللي ساعد كمان من هالفترة الأخيرة تقريبا من 10 سنوات لليوم ما يسمى القوس المحافظ، يعني الآر تبع النيو كونسيرفاتور يلي على مستوى العالمي يلي بلش مع ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية، وصولا لفيكتور أوربان بهنغاريا، وصولا لبعض دول أوروبا الشرقية، نايل فراج بإنجلترا، عندك ميلي بالأرجنتين. يعني هالقوس ما يسمى قوس القزح المحافظ يلي هلأ بلش يخف وهجوا إلى حد ما، كمان عنده بلشت مشاكل تعيش عن جديد. هيدا عنصر كمان كان مساعد جدا أنه في إمكانية لما يسمى المحافظين، يعني إلى حد ما يلي هن قسم كبير منهم بيمشوا على الخطاب تبع الهويات هويات، يعني إعادة الهوية الأوروبية. رابع عنصر أساسي كمان بالضعف، إذا بديك هو ضعف الاتحاد الأوروبي en tant que tel. يعني الاتحاد الأوروبي بقي كسوبر ستركتور على الدول الأوروبية، وكان كل الوقت هالسوبر ستركتور تحارب ما يسمى لغة أوروبا الأمم، يعني لوروب دو ناسيون. اليوم بتلاقي أنه في عودة بما يسمى جيوسياسيات المتطورة يعني موجودة حولنا، مثلا عودة روسيا إلى الجيوسياسية تبعيتها التاريخية، الجيوسياسية الصينية، الجيوسياسية التركية، يعني ما يسمى بعودة النيو أمبراطوريات، عم تجعل أنه الأمم ما يسمى الديسكور دي ناسيون ترجع تعيش عن جديد، وهيدا عم بيساعد كتير. وهون بتقرأ مثلا شيء اللي صار بالأفد، الأفد كان المهمة تبعيتهم أنه يرجعوا يقيموا إذا بدك تاريخ ألمانيا كأمة كبرى وموجودة بقلب وسط أوروبا، عشان هيك عم بيحكوا بعلاقاتهم مع الروس بوقف المساعدات لأوكرانيا. هلأ الشيء اللي ساعد قسم كبير من الدول الأوروبية أنه اليمين المتطرف يمشي هي ما يسمى لكامبان دو ديابوليزاسيون، يعني الخروج من الشيطنة.
1: تحدث عنها الرئيس الفرنسي.
0: تحدث عنها الرئيس الفرنسي. هلأ الشيء وهيدا وصل كمان لحد معين، يعني بفرنسا منلاقي أنه مثلا دي ديابوليزاسيون تبع الفرو ناسيونال وصوله للرسامبلمان ناسيونال ساعد بفترة من الفترات أنه صار في مثل نورماليزاسيون، مثل تطبيع إلى حد ما لقبول إذا بدك اليمين المتطرف بالوسط السياسي الأوروبي. ولكن اليوم لما تشوف الأفد عملت العكس بألمانيا، يعني الديسكور كان بالنسبة له مش دي ديابوليزاسيون، بالعكس كان ديسكور راديكالي لا التأكيد على الراديكالية
1: ريميغراسيون إعادة المهاجرين. أستاذ فريد حسني، عندما نوقف الهجرة نوقف اليمين المتطرف، نوقف صعود اليمين المتطرف في الدول الأوروبية، إن ما ربطناه أصلا بأن هجمات 11 من أيلول سبتمبر أدت إلى حروب في العراق في أفغانستان وما يليها أيضا من ثورات نشبت في دول عربية في ليبيا في سوريا ومؤخرا وليس آخرا في إيران، عندما نوقف الهجرة نوقف اليمين المتطرف، هل هو السلاح الأبرز اليوم بيد هذه الأحزاب المتطرفة؟
3: شكرا أستاذة على الاستضافة، لكن صدقيني سؤال في حد ذاته أنا يطرح لي إشكالية حقيقية. لماذا؟ لأن نربط أوتوماتيكا الهجرة ببعض المحطات الصعبة في تاريخ الإنسانية. 11 سبتمبر أنا قد أقولها ولن يعني بكل وضوح، من نتائجها أنها أضعفت يعني دور المؤسسات الدولية، أضعفت القانون الدولي، وأنا كمحامي يعني القانون الدولي يساهم في تنظيم العلاقات بين المجتمعات والدول، أضعفت مؤسسة الأمم المتحدة. إذن لما نربط يعني بعض الأحداث الكبرى، أضف إلى مثلا 11 سبتمبر قد أقول لك ما وقع في 7 أكتوبر وما تلاها من مجازر على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وعلى سوريا إلى غير ذلك. إذن كل هذه الأحداث يعني الصعبة جدا تضعف القانون الدولي وتضعف يعني المؤسسات الدولية وتجعل العديد من الشعوب يعني لا يؤمنون بالأدوار التي ممكن أن تقوم بهذه المؤسسات، ويصبحون دائما يطرحون هذا السؤال ازدواجية المعايير وازدواجية الخطاب والكيل بالمكيالين إلى غير ذلك. كيف لما نطرح السؤال ولما المستمع الكريم يسمع إلينا أنه هجرة وإرهاب، كل علماء الاجتماع كل الباحثين في تخصص الهجرة يقولونها ويكررونها بدراسات موثوقة وبأبحاث ميدانية أن الهجرة كانت وستظل إلى ما دام الإنسان موجود على هذه الأرض، وهذه الهجرة ساهمت في تقدم الشعوب، والمهاجر هو الذي انتقل من نقطة باء ألف إلى نقطة معينة، خرج من فضائه للعيش وللبحث عن كرامة أو عن تطوير أو عن فضاءات أخرى. إذن لما نربط الهجرة دائما بهذه الأحداث، صدقيني سيدتي يعني نعطي صورة سيئة جدا على الهجرة والأدوار الكبيرة التي لعبتها في تاريخ الإنسانية. واحد. ثانيا، لماذا هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة والآن استمعت إلى التدخلات، استمعت إلى أن الأيفد يعني بنت كل خطابها وكل يعني فكرها حول ضرورة محاربة الهجرة. لكن في إخوة إيطاليا في الحزب اليميني المتطرف أيضا لما وصلوا إلى الحكم ماذا قامت به سيدة الوزيرة الأولى؟ أول شيء قامت به هو أنها وعيت أن بدون هجرة قطاعات كبيرة في الاقتصاد الإيطالي ستنهار. من قوى الآن القطاعات الاقتصادية حتى في ألمانيا بالرغم من وصول يعني الأيفد إلى في ولاية محددة قد يصل إلى الحكم لأنه شيء غير قطعي لحد الساعة. قالوها قال هناك قطاعات اقتصادية وصول المهاجرين بتلك الأعداد قوى وأعاد إحياءها من بينها كل ما يسمى بالقطاعات الفلاحية وقطاعات التصنيع إلى غير ذلك. إذن أنا دائما لما أتحدث عن الهجرة أرفض أن أربطها بالأسوأ في تاريخ البشرية ومن بين المحطات السيئة في تاريخ الإنسانية بطبيعة الحال محطات 11 شتنبر. أيضا وهنا سأقولها ولن أتردد، الاختيارات السياسية سيدتي، الاختيارات مثلا هنا بفرنسا، لماذا تقوت الجبهة الوطنية الآن التجمع الوطني؟ لأن كانت هناك اختيارات سياسية طيلة هذه العشر سنوات، هذه الاختيارات السياسية قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي بنى كل اختياراته على سياسة الغويسلمون، لكن هذا الغويسلمون لم نرى له إيجابيات في المجتمع في الطبقات المتوسطة والطبقات البسيطة. هل تعرفين سيدتي أن خلال هذه العشر سنوات هنا بفرنسا انتقل معدل الفقر، كان معدل الفقر قبل عشر سنوات في فقط ما بين 4 إلى 5 ملايين، الآن نحن نتحدث عن 9 إلى 10 ملايين يعانون الفقر ويعانون. إلا أن هذه الأسئلة كلها نضعها جانبا ولا نتحدث إلى على الشيء السيء من الهجرة. هل تعلمين سيدتي وهذا فقط أيضا لما نتحدث على الهجرة نتحدث عن الإشكالية، لكن أيضا يجب أن نتحدث على الأطر الصحية التي تشتغل في القطاعات. هل تعلمين أن مصالح المستعجلات هنا بليل دو فرانس 50% هم من أصول مهاجرة؟ لا. هل تعلمين أن المهندسين، هذا الميكرو الذي أنا أتحدث فيه، لولا كان مهندس صوت لما قد يكون الذي يسهر عليه هو مهاجر. إذن أنا أحيي هذه الهجرة التي تدعم هذه الدول والتين يساهمون في حياتي في اليوم منهم.
1: مستمعينا، بعد نحو 10 سنوات على حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجرى انتخابات رئاسية هنا في فرنسا في عام 2027، انتخابات كل المخاطر. فرنسا دولة مؤسس داخل الاتحاد الأوروبي من الدول الكبيرة وسياساتها تغير وجه الاتحاد الأوروبي، هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تملك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولية. إذا لم يكن يوما اليمين المتطرف على أبواب قصر الرئاسة الفرنسية كحاله اليوم مع مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة، لا أحد من مرشحي الانتخابات الرئاسية الموالين لأوروبا حتى الآن خاضر على هزيمة ماري لوبان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفق جميع استطلاعات الرأي. كيف تغيرت سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عام 2017 إلى يومنا هذا في محاربة اليمين المتطرف، ومن يحمل مسؤولية صعود اليمين المتطرف إلى حاله اليوم كتلة نيابية كبيرة جدا مؤلفة من عشرات النواب داخل البرلمان مجلس النواب، ونحن على أعتاب انتخابات نصفية لمجلس الشيوخ قد تحمل اليمين المتطرف إلى تأليف أول كتلة له في هذا المجلس العريق للمرة الأولى. نستمع إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخطابه حول اليمين المتطرف من عام 2017، نستمع إليها.
4: سأقوم بكل ما يلزم في السنوات الخمسة المقبلة لكي لا يبقى هناك أي سبب للتصويت للمتطرفين. أعرف أنه يحلو دائما الحديث عن فشل الرئيس الفرنسي، أرد على ذلك بالقول أنني لا أراوغ. لماذا لا تتساءلون أبدا عن دوركم أنتم كإعلام في صعود اليمين المتطرف؟ فأنا نادرا ما أسمع أنكم تعرفون ماري لوبين بالقول على أنها يمينية متطرفة عندما تصورون برنامجها الانتخابي كغيره، وأنه ليس متطرفا يعني أن الأمور بخير.
5: كي كوم لي زوتر كو سا ني با ليكستريم دروات مي تو فا بيان.
1: أستاذ صادق حجي، هل هي اليوم حال أوروبا مع صعود اليمين المتطرف في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولايتيه الرئاسيتين، أم يتحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولية صعود اليمين المتطرف ومارين لوبان زعيمة التجمع الوطنية مع أحزاب جمهورية من بينها يمينية لم يعد هناك اليوم الحد الفاصل في السياسات ما بين يمين ويمين متطرف، أصبحت الأحزاب مفتوحة على نفسها خاصة يمينيا؟
2: نعم، قبل الجواب على سؤالك دعني أتمي فيما يخص 11 من سبتمبر وعواقب هذا الحدث، حيث تم توظيف هذا الحدث بشكل رهيب من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للهجوم على مجموعة من المكتسبات الإنسانية ما يخص الديمقراطية ومجموعة من المكتسبات التي حققها الإنسان طوال سنين وسنين، واستغلتها إسرائيل لخوض حروب وحروب إلى آخره، استغلت ووظفت حدث مأساوي لغايات سياسية وسياسوية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالتحديد. للجواب على سؤالك، اليمين المتطرف ليس حديث العهد بفرنسا، تواجد دائما، كانت نسبته لا تتواجد 4-5% إلى آخره، وكان يمين متطرف ذاته صبغة أخرى حتى السبعينات إلى آخره، لأن هذا اليمين المتطرف الذي نراه اليوم والتي يجسد في الجبهة الوطنية بالتحديد، لأن هناك أطراف أخرى، هو يأتي من ما يسمى بالحركة الموراسيان، جورج موراس، هذا المنظر الفرنسي الذي نظر إلى العنصرية في الثلاثينات إلى آخره، وتعامل مع النازية في الحرب العالمية الثانية، وجاء جمري لوبان ينشأ الحزب الجبهة الوطنية، ثم في الثمانينات بالفعل فرانسوا ميتيران، ليس في التسعينات بل في الثمانينات فرانسوا ميتيران شرع النسبية في الانتخابات، ووصلت الجبهة الوطنية في سنة 1986 بالتحديد بما يقرب من 34 نائب برلماني، ومن ذلك الوقت وقد استغلها فرانسوا ميتيران لأهداف سياسية، كان يريد من ذلك تفريق اليمين الكلاسيكي، لأنه هو بنفسه اليسار كان يعاني من التفريق بين الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، حيث اليمين كان يهدد الاشتراكيين يعني تحالفهم مع الشيوعيون يعني تحالفهم مع الشيطان إلى آخره، واستعمل نفس الشيء السيد فرانسوا ميتيران مع اليمين، وساهم في تقوية اليمين المتطرف لتقسيم وخلق بلبلة داخل اليمين، وبالفعل حصل هذا لمدة سنوات. لأقول لك على أن المسؤول ليس هذا وذاك، هناك معطيات موضوعية لصعود اليمين المتطرف اقتصادية سياسية إلى آخره، يتحمل مسؤوليتها كل الذين مارسوا السلطة منذ الثمانينات إلى اليوم، ليس إيمانويل ماكرون لوحده، ماكرون أكيد على أنه له مسؤولية لأنه وعد على أن معه سوف يقلص الجبهة الوطنية إلى حد أن سوف لن تكون أي حدود للوصول إلى السلطة، وهذا ما لم يحصل، لكن المسؤولية يتحملها كل الذين مارسوا السلطة والذين قدموا وعود ولم يفي بعهودهم، بما في ذلك اليسار الفرنسي الذي حكم لمدة سنوات، حكم لمدة ولايتين في عهد فرانسوا ميتيران وولاية في معهد فرانسوا أولون، إذن لا يمكن أن نلقي الكل تقل، وكذلك جاك شيراك ساركوزي، كل رؤساء كل الذين مارسوا السلطة لم يفوا بعهودهم، واستغلت الجبهة الوطنية هذه المسألة هذه النقطة بالضبط، هذه النقطة عدم الوفاء بالعهود لكي تؤجج الرأي العام على أن كل ما تسميه بالاستابليزمنت، كل المؤسسة كل النخبة السياسية في فرنسا فاسدة ولا توفي بعهودها، وهدفها هي المقاعد والامتيازات إلى آخره، هذا خطاب ساد داخل الجبهة الوطنية لمدة معينة في هذه السنين الأخيرة، تقلص هذا الخطاب لكن لا زال موجود وتستعمله الجبهة الوطنية في حملات انتخابية. أضف إلى ذلك قضية الهجرة قضية طبيعية، تحرك البشر طبيعي، لكن يجب قول المسائل والتعامل مع القضية بموضوعية. هناك أنا لم أصبح أتكلم عن هجرة، أصبحت عن عن عن عن عن عن عن, عن, عن تنقل جماعي للبشر في السنوات الأخيرة، وهو طبيعي، لكن ما الجديد هي السرعة والحجم. نحن نرى الآن تتحرك الجماعات البشرية بآلاف البشر، قبل 1970 1960 لم تكن بهذه الطريقة وبهذا الحجم، ولم تكن تأتي من كل أطراف العالم بل من أطراف معينة تعيش حروب وما إلى ذلك. اليوم أصبحنا في وضع يسهل على البشر التنقل نظرا لوسائل التنقل الحديثة. يمكن أن تتنقل من إسبانيا إلى المغرب في ظرف 5 دقائق عبر الزودياك إلى آخره. هذا لم يكن حاصل. البواخر التي أصبحت الآن تستعمل للتنقل من ضفة إلى أخرى من ليبيا مثلا إلى إيطاليا لم تكن موجودة في مرحلة معينة. كل هذا يجعل من هذا التنقل الطبيعي قول طبيعي لأنه طبيعي لكن كثافته وسرعته تخلق توترات طبيعية ثقافية أكثر من الاقتصادية. من يقول على أن الهجرة تسبب أزمات اقتصادية هذا خطأ، لأن تعرفون ما هو شعار الجبهة الوطنية في الثمانينات والتسعينات؟ الشعار الذي كانت تقول مليونين باطل عاطل مليونين مهاجر. هذا الشعار لم يعد يستعمله اليمين المتطرف لأنه يعرف جيدا على أن ليس هذا هو الإشكال. الإشكال بالفعل ثقافي، هناك اختلافات ثقافية، ونربط هذا بالحادي عشر من سبتمبر لأن تعتبر على أن مثلا الإسلام يهدد الهوية المسيحية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وحتى في السويد التي كانت جنة المهاجرين. اليوم السويد غيرت سياستها وخطابها تجاه المهاجرين، شيء الذي لم يكن يحصل قبل هذا وذاك. الدنمارك، بولونيا هناك حالة أخرى حيث يتواجد الأوكرانيون وهناك معاداة الأوكرانيون. يقول لك على أن المهاجرون يشاركون ظاهرة تنقل الجماعي للبشر تساهم بشكل أو بآخر. لا، أنا لا أشجع حدا ولا أقول عن أنه جيد التنقل الطبيعي، لكن التنقل السريع والكثيف يخلق توترات كما يخلقها في بولونيا ما بين الأوكرانيين والبولونيين ويساهم في تقوية اليمين المتطرف. أضف إلى هذا على أن في فرنسا اليوم نعرف جيدا وهذا على أن أصبحت للجبهة الوطنية حدود سوف أختم أصبحت لها حدود كبيرة للوصول إلى السلطة، وإذا ما كان من عائق لعدم وصولها إلى السلطة سوف يكون عائق داخلي وليس خارجي وموضوعي.
1: أستاذ كارول سيبا، أكثر من 30% تعطى لمارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة فوزا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أكثر مرشحة تنال عدد من الأصوات وفق جميع استطلاعات الرأي قبل انتخابات رئاسية العام القادم. بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة تحمل قسما من المهاجرين أنهم سبب أعمال العنف هنا في فرنسا، هذا يقوي أطروحات اليوم اليمين المتطرف يتحدث اليوم لفئة معينة من الفرنسيين. الفرنسيين ذوي الأعمار المتوسطة ما بين 40 إلى 60 عاما، علينا أن ندافع عن فرنسا، عن قيم فرنسا، عن صورة فرنسا عالميا اليوم عندما نحارب الهجرة والمهاجرين وعن اقتصاد البلاد.
0: هلا في زبدك يعني عناصر مشتركه وفي عناصر على المستوى الاوروبي لصعود اليمين بكل دول اوروبا، وفي عناصر تاريخيه مثل ما ذكر قبل بوقت شارل موراس، مش جورج موراس، هو شارل موراس مثل ما ذكر قبل انه في تاريخيا، بس هيدي كلها عناصر تاريخيه. اليوم خطاب المهاجرين هو خطاب التخويف لأكثر وأقل، بس منه الخطاب الوحيد يلي عم يلبسه اليمين المتطرف. لما بنشوف مثلا أنه بانتخابات الأفدي اللي أخذوا 44% بألمانيا باللندر تبع ساكس أنهالت، قسم كبير من الطبقة المتوسطة مش الشباب، يعني ما كان إذا بدك انتخاب رفضي للواقع، كان انتخاب إلى حد ما لأنه طبقة المجتمع يعني قضية الديكلاسمان سوسيال يعني انخفاض مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي يلي هو عنصر مشترك إذا بدك بكل الدول الأوروبية وبالأخص بفرنسا هو من العناصر الأساسية. بس إذا بنرجع على مستوى فرنسا تنشوف هيك بعض المفاهيم.
1: استاذ كارول، ألمانيا تختلف عن فرنسا، هي نفس الأطروحات؟
0: طبعا نفس الأطروحات بس مختلفة، وفي كثير
1: عناصر مع أنه اليمين المتطرف فرنسا لم يحيي فوز الأفدي حزب البديل من أجل ألمانيا
0: تماما، لأنه هن على نقيض إذا بدك، يعني كل استراتيجية تبع الاتحاد تبع مارين لوبان كان استراتيجية للديديابوليزاسيون، يعني الخروج من الشيطنة والتطبيع يعني نورماليزاسيون، بس هيدا بيعني طمس الحقائق تبع السياسية أو الفكرية تبع هالمجموعة. العكس بالأفدي، الأفدي كانت بالعكس، هي ما بدهم أنه يكون في الخروج من الشيطنة، بالعكس كان بالنسبة لهم خطاب سياسي راديكالي وأصروا أنه يبقى راديكالي تيفهموا الشعب الألماني يفهم أنه شو عم بصوت أنتون كوتيل. عشان هيك هلأ في قسم كبير بداية إذا بدك تفكك بالمنظومة تبع مارين لوبين، ويعني عم مثلا علاقتها مع برديلا بعض النواقص الواضحة على المستوى المشروع السياسي، يعني عدة عناصر بلشت تظهر عن ضعف إلى حد ما، بالرغم من أنه اليوم في قوة إذا بدك فيكتيف إلى حد ما يلي هي ترمز إلى ضعف الأحزاب اليمينية واليسارية التقليدية. هون إذا بدي أرجع، أنت عم بتقولي أنه مين كان المسؤول عن صعود اليمين؟ هلأ طبعا في شيء ما يسمى الجنون السياسي. تعريف الجنون السياسي، شو تعريف الجنون السياسي؟ هو أنه تقومي بنفس الشيء بعدة فترات بنفس الطريقة وتنتظري كل مرة أنه يكون في نتائج مختلفة. وهون الاستابليشمنت السياسي الفرنسي من تقريبا 30-40 سنة لحديث اليوم منلاقيهم يجددون أنفسهم، يعني إن كان على مستوى الأحزاب التقليدية لبارتيدو غوفرنومان على اليمين أو بارتيدو غوفرنومان على اليسار. هلأ وصلنا لحديث مستوى بعد شيراك، جاك شيراك يعني الدوماندا تبع جاك شيراك، وصلنا لما يسمى التجديد بالخطاب السياسي، وهذا أراد أن يقوم فيه الرئيس ساركوزي، ولكن الرئيس ساركوزي ما وصل لتجديد اليمين التقليدي إلى حد ما. مشان هيك إجي ألترنانس مع الرئيس أولاند. جرب الرئيس أولاند على المستوى اليسار كمان ما قدر يعمل هالشي. إجا الرئيس ماكرون قال أنا بدي ألعب على الطرفين، لا في يمين ولا في يسار، ونريد تخطي اليمين واليسار. وهون كان الفشل الأعظم، لأنه تبين أنه بهالطريقة هيدي فتح المجال لليسار المتطرف لليمين المتطرف أنه هن يصيروا متحكمين بالسياسة الفرنسية. هلأ وين المشكلة الأساسية الموجودة؟ هي أوروبا الأمم. يعني في صراع كان دائما موجود من تكوين الاتحاد الأوروبي وقت أيام جنرال دوغول. الاتحاد الأوروبي قام على فكرة أنه في أمم موجودة، أوروبا دي ناسيون. هالأوروبا تبع الأمم يجب أن تكون قائمة على تشارك إلى حد ما، بارتناريا بما يسمى السيادية الكاملة. يعني كل دولة، كل أمة فرنسية أو أوروبية هي بتضل محافظة على السيادية الكاملة تبعيتها، وما بتقبل أنه يصير في انتقاص للسيادية تبعيتها بالاتحاد الأوروبي. بينما تطور الاتحاد الأوروبي راح لنوع من فيدرالية، صارت 3/4 الأمم الأوروبية عندها سيادة نسبية وكل شيء يقرر بأوروبا، وهيدي الشعوب الأوروبية عم بتلاحظها. إجا بعدين القضية ضعف الاتحاد الأوروبي اليوم، ضعف تكوينه لا على مستوى الضريبي ولا على مستوى الاقتصادي ولا على مستوى تصارت الجانحة، يعني الإبيدمية كمان كان في رد أوروبي. واليوم إجي التغيير الجيوسياسي الأوروبي والشي اللي صار مع روسيا وأوكرانيا لا، والشي اللي عم بيصير اليوم مع انتخاب ترامب، تيخلق نوع من فشل كلي لمفهوم أوروبا الفيدرالية مثل ما هي قائمة اليوم. عشان هيك ضعف الاتحاد الأوروبي اليوم هو عنصر أساسي بصعود اليمين المتطرف. هلأ في نوعين من التصرف، في التصرف مع تيوصلوا للسلطة مع جورجيا ميلوني، عم شوف الصورة تبعيتها. جورجيا ميلوني قالت أنه أنا بدي أوصل للسلطة بخطاب الخروج من السيطنة، بس ما بدي أظهر من الاتحاد الأوروبي، بدي أشوف كيف بقدر أغير بالاتحاد الأوروبي. مارين لوبين بلشت خطابها نفس الشيء، إنه كمان لا، إنه هي بتظهر مثل فريكزيت، يعني بتظهر من الاتحاد الأوروبي. هلا رجعت عملت له مكياج سياسي، بس هيدا كلياته إلى حد ما بيساعد للغضب السياسي. بس هل بيوصل رئيس جمهورية؟ اليوم التحدي الأكبر بفرنسا هو إنه إعادة تكوين الوسط الجمهوري السياسي السيادي لحد ما. مشان هيك بتلاقي على اليمين في عندك ما يسمى الجوليسم بوليتيك، يعني اليوم يلي بيرمزها إلى حد ما دومينيك دوفيلبان بالخطاب تبعه. وعلى اليسار ما حقول ميلانشون، لأنه ميلانشون كمان هو باتجاه معاكس، يعني رايحين بمغامرات إن كان مع مارين لوبين أو مع ميلانشون، بمغامرات سياسية ما معروف بدايتها وين نهايتها. ولكن الخطاب مثل شخص مثل فرانسوا روفان يلي يقبل وجود الدولة، يقبل بوجود السيادية، والمناظرة اللي صارت بين روفان ودومينيك دوفيلبان كانت كتير فيها دروس. هل سيخرج من القمقم السياسي الفرنسي الوسط إعادة إنتاج ما يسمى ديغولية سيادية عن جديد؟ هون ساعتها ما بنوصل لانتخابات بين ميلانشون وبين مارين لوبين.
1: أستاذ فريد حسني، اليسار أيضا يتحمل مسؤولية بصعود اليمين المتطرف منذ عهد الرئيس الفرنسي اليساري فرانسوا هولاند بال 2013 إلى حين انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2017. كيف يمكن لليسار أيضا اليوم أن يفعل أحزابه عامة لوضع حد لصعود اليمين المتطرف؟
3: شكرا سيدتي. اسمحي لي أولا أن أبدأ بهذه الجملة وهي باللغة الفرنسية وسأحاول ترجمتها. شاسي لو ناتورال إل روفيان أو غالوب. ترد الطبع من الباب يعود من الشباك. للمستمع الكريم أنا أقولها وأكررها، أولا استطلاعات الرأي ليست بعلم رياضيات، واستطلاعات الرأي في قد يقال عنها الشيء الكثير. إذن لما نستمع دائما هون استطلاعات الرأي تقول أن مارين لوبين ناجحة من الدور الأول، أرجوكم لا تصدقوا 100% هذا النوع من الخطاب. لماذا؟ لأن استطلاعات الرأي قد يكون فيها ما قد يكون. وهنا واحد. اثنين، أنا وأيضا للتاريخ، مارين لوبين مرت إلى الدورة الثانية في آخر انتخابات رئاسية بفارق عدد أصوات لم يتجاوز 400 ألف صوت بينها وبين يعني جون لوك ميلونشون إبانه. أيضا لما نقول أن هذا اليمين المتطرف ما يسمى لغوا سياسيا وسط، أين هو هذا الوسط الآن؟ وما يسمى لغوا سياسيا لدوغوليست، أين هم الآن؟ نرى جيدا أن من الحزب التاريخي الذي كان يدافع عن نظرية الدوغولية الآن هو في خطابته يقترب أكثر فأكثر إلى خطاب اليمين المتطرف. ما أين الفرق بين برونو غوتيو اليوم و مارين لوبين؟ لا، الكثير من المحللين السياسيين الباحثين في ظاهرة التطرف السياسي واليمين المتطرف يقولون في أن على الأقل في الخطاب ليس هناك فرق كبير. أضف أيضا أن تجربة لونيني ليس يسار وليس يمين، فشلت كل الفشل مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وهنا سيدتي في بعض الأحيان يجب أن نعطي للمستمع الكريم الأرقام. وصول السيد الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم كان في سنة 2017. في سنة 2017 عدد نواب اليمين المتطرف بكل الألوان. لماذا أقول بكل الألوان؟ لأن الآن اليمين المتطرف هنا في فرنسا ليس فقط في جبة الجبهة الوطنية يعني التجمع الوطني، أيضا هناك الارتداد وهناك فكرة تأسيس أكثر راديكالية من هذا لبعض المجموعات. إذن لما ويصبح الآن مثلا خطاب إيريك زمور أكثر تشددا من خطاب وهو يمين متطرف أقصى التطرف. إذن لما وصل هذا السيد الرئيس إيمانويل ماكرون كان عدد النواب لا يتجاوز أصبع اليدين، 8 نواب سيدتي، 8 فقط. 2017 في 2022 لا زال السيد الرئيس إيمانويل، انتقلوا من 8 نواب إلى 89 نائبا برلمان. إذن أصبح لديهم كتلة انتخابية وكتلة سياسية قوية وأيضا قوة مالية. إذن الحزب الذي سرق أموال دافع الضرائب الأوروبية، لا يجب أن نكررها ونعيدها. السيدة مارين لوبين هي الآن المحكمة الأولى والمحكمة والابتدائية يعني أدانتها باختلاس مال العام وبتكوين عصابة من أجل اختلاس المال العام، وبالرغم من هذا تتجرأ وتأتي إلى المستمع والمواطن والناخب الفرنسي لتقول يجب علينا محاربة الفساد. أنت يا سيدتي واحدة ممن يعني يساهمون في تكريس هذه الثقافة، ثقافة الفساد هنا في فرنسا. أضف لنصبح في 2024 أمام أول قوة سياسية بعدد 143 نائب برلمانيا، إضافة إلى المجموعة النيابية التي خرجت من حزب يعني الجمهوريين بزعامة إيريك سيوتي. شكرا. إذن أصبحت أول كتلة سياسية داخل البرلمان، ولما أقول كتلة سياسية أيضا كتلة مالية سيدتي، لأن لديهم دعم من أموال دافع الضرائب الفرنسي قوي جدا باستطاعهم أن يقوموا بأجل. إلا أنه بالرغم من هذا الوضع الذي الرئيس إيمانويل ماكرون باختياراته السياسية برفع نسبة الفقر بفرنسا بجعل هذا الإحساس من أننا يعني ننحدر إلى الوراء، بجعل قطاعات واسعة من السياسات العمومية، الصحة، التعليم، النقل إلى غير ذلك تعاني الكثير، وأنا أدعوك للاستماع إلى بعض العاملين. لما يكون هذا الإحساس، إذن بطبيعة الحال اليسار يجب أن يتحمل مسؤوليته، اليسار والخضر يجب أن يتحمل، ونحن نتحمل هذه المسؤولية سيدتي. وصدقيني سيدتي أنا واحد من نقول قد ستكون المفاجأة في انتخابات المقبلة وقد لا نرى مارين لوبين في الدور الثاني.
1: السيد صادق حجي، هذا هو وضع فرنسا، لكن وضع ألمانيا أيضا ليس أفضل حال. الرئيس المستشار الألماني فريدريك ميرش عندما ترشح لزعامة حزب الاتحاد المسيحي أيضا وعد الناخبين يومها بمحاربة اليمين المتطرف. اليوم نحن في عام 2026 واليمين المتطرف يصل يفوز اليوم بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وإن لم يفز اليوم بالغالبية لكن استطاع الفوز في سابقة منذ عام 45، ونحن أيضا على باب انتخابات فرعية ثانية في شباط فبراير القادم. يمكن أن نرى امتدادا لفوز حزب بديل من أجل ألمانيا في هذه الانتخابات. نستبع لما قاله المستشار الألماني فريدريك ميرش أمام البوندستاغ مؤخرا أمام مجلس النواب الألماني عندما واجهته نائبة حزب البديل من أجل ألمانيا متهمة إياه بأن عدم عودة المهاجرين الذين يجب عليهم مغادرة ألمانيا غالبيتهم من سوريا أتوا بعد التظاهرات والحرب التي ألمت بسوريا منذ عام 2011. نستمع إلى ما قاله المستشار الألماني فريدريك ميرش.
4: استخدام عبارة إعادة المهاجرين يعني تطهيرا عرقيا، ما يعني أن الاقتصاد الألماني سيتوقف عن العمل، من بينها المستشفيات ودور رعاية المسنين.
1: السيد صادق حجي، كمان في ألمانيا يعني اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليست وحدها فرنسا ممن عانت من صعود اليمين المتطرف، هناك ألمانيا لكن هناك أيضا أمثلة أخرى. في المجر وصل فيكتور أوربان لكن ما لبس أيضا بعد انتخابات جديدة أن ترك منصبه من أجل أحزاب جمهورية حاكمة اليوم في الدولة.
2: بالتأكيد يجب وضع الحالة الفرنسية في السياق الدولي العام. هذا المد اليمين المتطرف أو هذه الأممية المتطرفة التي بزغت اليوم تذكرني في حد ما في المد الاشتراكي الديمقراطي الذي هيمن على العالم في السبعينات. نحن في نفس، هناك مد ينطلق من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية مرورا من أوروبا حتى جنوب أفريقيا، الأرجنتين، الشيلي، كولومبيا، بيرو، ورئيسهم الأول الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصبح أول ديمقراطية في العالم تشرع وتعطي مصداقية لخطاب يمين متطرف، فلا غرابة أن يصبح هذا الخطاب له قبولية وله شرعية في الوسط الأوروبي. أوروبا منذ سنين، بكل تأكيد فرنسا كانت هي الأولى التي كانت يوجد فيها حزب متطرف له قوة ناخبة إلى آخر، لكن منذ في العشرين سنة الأخيرة لاحظنا مجموعة من الأحزاب المتطرفة وصلت إلى السلطة. هولندا مثلا، فيلدر الحزب الحر الهولندي الذي يتزعمه أتذكر الاسم، كان مساهم في ائتلاف حكومي في هولندا، إيطاليا، المجر، نيجل فرج في في في في في في في بريطانيا والآن مستعد للوصول إلى السلطة، في في في في شمال في الدول الاسكندنافية، في السويد هناك حزب يمين متطرف كل 16 رأي تعطيه على أنه سوف يكون في الحكومة المقبلة، وحتى الأحزاب الديمقراطية لم تعد ترفض التحالف معه. هذا هو الجديد، وهذه الدول هي مثال، هي نموذج الدول الاسكندنافية فيما يخص الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية والحرية إلى آخره. لكن ما تعرف هذه الدول في السنين الأخيرة، الدنمارك، النرويج، السويد، هو دليل على أن هناك مد يميني متطرف أصبح يغزو الحكومات في أوروبا. ما وقع في المجر مثلا مثال، وما وقع في إيطاليا مثال كذلك. هل هذه الأحزاب عندما تصل إلى الحكومة سوف تطول؟ هذا هو سؤال. أنا في وجهة نظري سوف لن تطول، كما أن الحكومة سوف تطول، هذا هو سؤال. أنا في وجهة نظري سوف لن تطول كما

0: من أيام الرئيس ريغان هن يعملون على كل الفكر والإيديولوجيا تبع اليمين المحافظ بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني وصول اليمين المحافظ، اليمين المتطرف، اليمين دروات إكستريم أو إكستريم دروات، هيدي صارت لغة سيمانتيك يعني إلى حد ما. ولكن إذا بنرجع على المستوى الفرنسي، على المستوى الفرنسي قلت أنه في شيء كان صراع بين مفهوم الأوروبا الأمم الأممية اللي كان الجنرال دوغول كونراد أدنهاور اللي هو مستشار المصالحة على مستوى ألمانيا، بعدين إجاك هيلموت كول اللي هو كان مستشار إعادة توحيد ألمانيا لحد ما. هالخطاب كان خطاب سيادي، يعني كان خطاب هو يضغط على الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مش يضغط على الدول. يعني كان هالسيادية اللي حكيت عنها، مفهوم أوروبا الأمم، مفهوم أوروبا السيادية مختلف كليا عن مفهوم أوروبا الفيدرالية اللي عم نشوفه من 20-25 سنة يطغى على الدول والأمم الأوروبية. منشان هيك اليمين المتطرف اليوم يركب موجة ما يسمى قسم كبير من غضب الطبقة المتوسطة الأوروبية يلي بطلت تثق بالنخبة السياسية اللي صار لها حاكمة بكل الدول الأوروبية من 20-25 سنة، وعم بيقدموا نفس مثل ما قلت جنون سياسي، يعني بيقدموا لك نفس الأفكار ونفس الأمور تيرجعوا للسلطة وبينتظروا أنه يكون في نتائج مختلفة، والنتائج دايماً عم بتكون انحدارية الطابة. الضعف الثالث يلي أساسي هو ضعف ما يسمى الثنائي الفرنسي الألماني. الثنائي الفرنسي الألماني اليوم بطل موجود، يعني في فارق كبير. إعادة توحيد ألمانيا خلقت حالة جيوسياسية بقلب وسط أوروبا، هي جيوسياسية قوة. هالجيوسياسية القوة القنقم الألماني يعود إلى الصعود اليوم بوسط أوروبا، لأنه توحدت جيوسياسية ألمانيا وديجا يعني فرنسا عم إلى ضعف بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف وكل الأحزاب التقليدية إن كانت يمين أو يسار ضعفت جدا، ما بقى عندها أي وجود. شفنا أنه كيف مثلا الاتحاد المارين لوبان عندها 143 نائب، وعندك ميلانشون اللي هو خطابه كمان متطرف من ناحية اليسار. دونك كل هالعوامل تجعل أنه اليوم في قسم كبير من الناخبين الفرنسيين، في قسم كبير من الناخبين اللي هن عقلانيين، اللي هن مسؤولين، اللي هن لنن يمين ولنن يسار، وما لا يريدون لا بالتطرف على اليمين ولا التطرف على اليسار، لا ما عندهم ما يسمى الأوفر بوليتيك تيقدروا يصوتوا له. يعني في تضيدع بالوسط اليميني والوسط اليساري كبير جدا. لما بتاخذي شخص مثلا مثل اليوم الرئيس الفرنسي هولاند يلي هو حارب ما يسمى اتفاق سوسيال يلي أدخلها فرانسوا فيون، وعم بيرجع بيعرض اليوم هلأ هو وقت صار رئيس جمهورية عم بيرجع وقامة من يعني فككها لاتفاق سوسيال، واليوم الرئيس ميتران عم بيرجع بيعرض نفس الشيء، عم بيعرض شيء هيدا الجنون السياسي، يعني انه بنفس الوقت بدهم يعيدولك نفس الامور. دونك اليوم المشكلة هي كيفية اعادة اخراج نخبة سياسية قادرة على أن تقول أنه في تحولات جيوسياسية كبيرة بالعالم، في حروب موجودة بالعالم، في صراع بين فكرة أوروبا الأمم وفكرة أوروبا الفيدرالية. كيف الدول الأمم الأوروبية يمكن أن تستعيد لغة سيادية إلى حد ما ودون أن يكون في تفكك للتشارك الأوروبي؟ وقت أدنور ودوغول قاموا بفكرة المصالحة الأوروبية وبناء ما يسمى الكوب الفرانكو ألمان الثنائية تبع الألمانية الفرنسية، كانت قائمة على فكرة أنه سيادية. بنعرف اليوم الجوليسم كيف كان جنرال دوغول كان يتكلم بسيادية، ولأنه تكلم بسيادية وكان عم نشوف مثلا هلا بفرنسا لما 5 ملايين فاتوا على الفيلم تبع دوغول، يعني صار تقريبا انه عم بسكر كل الجوك بوكس. في حاجة عند الطبقة المتوسطة بكل دول اوروبا لهالخطاب السيادي. منشان هيك ماركس بالمانيا اليوم بيقولوا لك انه هيدا رجل سياسي من القرن 19، 3/4 الصحفيين بيقولوا عنه انه لا عنده كاريزما ولا عنده رؤية سياسية، وحتى من قلب حزب CDU يقومون تجاهه. لما بتشوفه بالمقابل انه قسم كبير من الطبقة المتوسطة بلندر مثل ساكس، رغم من انه هو لندر بالشرق الاوروبي تبع المانيا، ولكن في طبقه متوسطه كثير قويه هنيك موجوده، هي اللي صوتت للافدي وهي اللي وصلت الافدي للحكم. يعني في سعي من هالطبقه المتوسطه الاوروبيه لخطاب سياسي جديد ما عم بتلاقيه، وعم بتروح نحو المتطرفين. مشكله متطرفين انه بيوصلوا للحكم ولكن ما بيقدروا يخلوا الحكم بين ايديهم.
1: نعم استاذ فريد حسني، اليسار يعني نادر ما نراه يحكم اليوم في اوروبا، كيف يمكن ان يعود في فرنسا؟
2: سيدتي لما تقولي نادر، أنا أعطيك فقط التجربة الإسبانية. التجربة الإسبانية الآن، إسبانيا تدبر من حزب الاشتراك الإسباني
1: وتحالف
2: اليسار. لا أزمات، لكن لا ليس فريد حسني من أقول هذا الكلام. نسبة النمو

0: الآن الأكثر ارتفاعا في الاتحاد الأوروبي هي موجودة في إسبانيا، الدولة التي بقرار حكومي قررت يعني تصحيح وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية هي إسبانيا. لماذا؟ لأن وعي كل وعي أن للمتابعة في هذا الخط خط التنمية يجب عليها أن تجد وأن تسوي وضعية آلاف من المهاجرين، وهذا اختيار طبيعي. بعض الأحيان الخطابات الإيديولوجية تجد خصمها الأول هو الخطاب الاقتصادي، وأعطيتك نموذج إيطاليا وأعطيك نموذج ألمانيا. ألمانيا بالرغم من كل ما يقال لولا وجود هذا العدد الهائل من السوريين، صدقيني سيدتي قطاعات مهمة من الاقتصاد الألماني ستنهار، وبغض النظر عن ما يسمى بالقطاعات الخدماتية يعني مساعدة المسنين. أيضا المشكلة وهي مشكلة لا تثار في الكثير من الأحيان نختبئ وراء يعني ما هو جيوسياسي، النمو الديموغرافي في القارة العجوز. الآن هناك إشكالية حقيقية في عدد الولادات. إذن لما تكون لديك هذه المشاكل يجب أن تجد لها حلا، ومن بين هذه الحلول استقطاب اليد العاملة، الكفاءات إلى غير ذلك. هل تعلمين سيدتي أن عدد نسبة الأطباء في الألمانيين في ألمانيا أكثر من 50% من الأطباء المزاولين في دولة ألمانيا هم من أصول مهاجرة؟
1: استاذ فريد حسن، هل ما زال يمكن وقف صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
0: نعم نعم نعم نعم، ثلاث مرات. لماذا؟ لأن أقولها لك سيدتي، من هو اليمين المتطرف؟ اليمين المتطرف سيدتي هو الخطاب الذي استمعنا له مؤخرا من شرطة بلدية كاركاسون. إذن أقولها إلى كل المستمعين، هذا هو اليمين المتطرف، بالرغم من كل عمليات التجميل التي يساهم فيها أيضا نوع معين من الإعلام الفرنسي. أتمنى أن تكون مونت كارلو ليست من في هذا التوجه، يعني تزيين وتجميل اليمين المتطرف. وأنا متأكد أن هذا الراديو لن يقوم بهذا الدور، بالرغم من أن هناك إذاعات الآن متخصصة في تجميل هذا اليمين المتطرف، ولا تضع على الطاولة ما استمعنا إليه جميعا، وأنت صحفية واحدة من المتابعين لهذا الشأن، الخطاب العنصري الذي صدر عن واحد منتمي لحزب اليمين المتطرف الفرنسي. ولما يكون هذا منتمي إلى التجمع الوطني، فأدعوك أن تطلعين على ما يمكن أن يقوله حزب إريك زمور. سيدتي فقط، إذن أنا متأكد أن بالعمل اليومي، وأنا أؤمن بالسياسة القرب لأنني أيضا نائب عمدة، لما أكون في الأسواق ولما أكون في الشارع ولما نتحدث مع المواطنين، الإشكاليات الأكبر هي تراجع الخدمات العمومية. سيدتي هل تعلمين معي الآن أنه من أجل إيجاد يعني موعد لطفل مريض قد يتطلب شهرين إلى ثلاثة أشهر؟
1: نفس السؤال أريد أن أوجهه لباقي الأستاذ، هل ما زال يمكن وقف صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
2: لماذا قلت لك على أن هناك إمكانية وصول اليمين المتطرف؟ لأن ذاك الحزام الأمني الذي طبع فرنسا والذي كان يسمى بالفرون ريبوبليكان، الجبهة الجمهورية، لم يعد ساري المفعول، خاصة في مجال اليمين. اليمين الذي كان يدعى اليمين الجمهوري في مرحلة معينة، أنا لدي اليقين إذا ما وصلت مارين لوبان بنسبة جد قوية في الدور الأول، سوف يلتحق بها أفواج ثم أفواج من النخبة اليمينية، لأنه لم يعد هناك من حازم من حدوث التي كانت طبيعية في فرنسا، وكانت فرنسا واضح على أن هناك حزام جمهوري يجمع اليمين واليسار لمواجهة المتطرف. هذا هو الإشكال الكبير. ثم أن هناك إمكانية مواجهة داخلية داخل اليمين المتداخل داخل التجمع الوطني ما بين السيدة ماري لوبان وجوردان بارديلا.
1: أستاذ كارل سيبا، نفس السؤال، هل ما زال يمكن وقف صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
3: ممكن أن تصل إلى الدور الأول، ولكن أنا اعتقادي أنه ما تصل لرئاسي. هلا المشكله وين بتصير؟
1: اذا وصل دائما نقول انه فرنسا لا يمكن ان تنتخب اليوم يمينيا متطرفا في سده الرئاسه الفرنسيه، لماذا مع كل هذه التغييرات ان كان الامريكيون اوصلوا دونالد ترامب رئيسا؟
3: هلا اذا في ضعف كيف بدي اقول لك ستركتورال يعني اساسي على مستوى الخطاب المرشحين الاخرين لوقف صعود مارين لوبان او وقف وصول اليمين المتطرف الى الحكم، طبعا كل شيء ممكن. يعني هلا المغامرات السياسيه موجوده، كان بكل دول فرنسا. هلا بدك تشوفي نتائجها وتبعاتها. اليوم عم ببلش يظهر تصدعات بامن ضمن المنظومه تبع اليمين الشبه الوطنيه التجمع الوطني. هالتصدع هو تصدع بالرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية، التحالفات الممكنة، كل هذه أمور ممكن أنه بعد تغير كتير بالأمور. هلأ إذا ما بيصعد خطاب سياسي سيادي ممكن أن يناهض أنه يكون عم بيسمع شو عم بيقوله الأمم الأوروبية والشعوب الأوروبية، طبعا كل شيء ممكن. هلأ المشكلة الأساسية إذا وصل لوبان وبنفس الوقت ميلانشون اسم كبير بده يصوتوا لميلانشون.
1: شكرا جزيلا لكم صادق حجي كاتب وصحفي فرنسي، كارول سيبا محامي وخبير بالشأن الفرنسي، والمحامي فريد حسني نائب عمدة مدينة بانيو وعضو في حزب الخضر اليسارية. مستمعينا متابعينا أيضا عبر إذاعة صوت الشمس، ختام برنامج المجلة السياسية، إلى اللقاء.
4: صباح مونتي كارلو الدولية،
5: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
4: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
5: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
4: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
5: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
4: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
5: وكذلك الأبراج.
4: صباح مونتي كارلو الدولية
5: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
4: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
6: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمها لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في حلقتنا لهذا اليوم، الحوثيون يشنون هجمات على المملكة العربية السعودية أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات. الهجمات استهدفت مدنا اقتصادية ومنشآت للطاقة. كيف تفاعل المستثمرون في أسواق المال والطاقة مع الهجمات؟ وما الأضرار الاقتصادية التي طالت المملكة ومنطقة الخليج العربي ككل؟ وما المخاطر الاقتصادية العالمية من هذا التصعيد؟ وفي القسم الثاني من حلقتنا، الولايات المتحدة توقع على صفقة مع فنزويلا للسيطرة على 65 مليار برميل من احتياطاتها النفطية. ما تفاصيل الصفقة وإلى أي مدى لعب ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة دوراً في التوصل إليها؟ وما حجم استفادة فنزويلا من الاتفاق؟ وفي القسم الأخير من حلقتنا، ثروة أصحاب المليارات تجاوزت العام الماضي 15 تريليون دولار، فما الدور الذي لعبه الذكاء الاصطناعي في هذه الزيادة؟ ولماذا ثروات أصحاب المليارات تتفاوت فيما بينها؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بعادل مهني، أستاذ في الاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للأعمال في باريس. أهلا بك. معنا منصور الشدادي، مدير شركة مسك للذكاء الاقتصادي والاستراتيجي. أهلا بك معنا. وتنضم إلينا أيضا مباشرة من الدوحة نسيمة وهاب العثامنة، أستاذة وباحثة في اقتصاديات الدفاع والطاقة. أستاذة نسيمة أهلا بك معنا، وشكرا لقبولك دعوتنا للمشاركة في البرنامج. بداية من سعر خام النفط الذي تخطى بشكل واضح $100 للبرميل بعد هذا التصعيد بين الحوثيين والسعودية، والمعدل نذكر بأنه الأعلى منذ 3 أشهر تقريبا. كيف تقرأين هذا التصعيد والتوتر في أسواق الطاقة؟
7: أهلاً وسهلاً شادن. أول شيء أشكركم على دعوتي للبرنامج. ثاني شيء يعني المشهد ليس بغريب، لأنه الحرب لم تنتهي بين إيران وأمريكا في المنطقة للأسف، ومحاولة عولمة الضرر بإغلاق مضيق هرمز سيتمدد أكيد إلى باب المندب الذي استولى عليه الحوثيين قبل 24 ساعة، ولهذا له تأثير كبير جداً، لأنه مضيق هرمز من جهة الذي تمر منه 30% من شحنات النفط و20% من شحنات الغاز، قد كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط في بداية حرب فبراير 2026. وإغلاق والتحكم في مضيق في باب المندب كذلك عفوا سيكون له تأثيرات أكيد على الارتفاع، وإحنا شاهدناه، يعني أسعار النفط ارتفعت بحوالي 10% خلال أكم من ساعة فقط من استيلاء الحوثيين وأنصار الله على باب المندب. وهي الانعكاسات طبيعية جدا، لأن التخوف يؤثر أساساً أو منابعه هو الوقف في سلاسل الإمداد، بالتالي العربية السعودية التي تمتلك أكبر احتياطات في المنطقة وأكبر مصدر من المنطقة كذلك بحوالي 12 مليون برميل يومياً، تمر من باب المندب تقريباً 3 مليون برميل يومياً نحو آسيا، فبالتالي انقطاع الإمدادات من هذه المنطقة يضاف إلى الانقطاع الذي سبق وأن تكبدته كل من قطر، البحرين، الكويت وكذلك العراق جراء إغلاق مضيق هرمز. شيء آخر أيضاً، البحر الأحمر هو منفذ رئيسي للبترول السعودي، فاستهداف مثلا أنبوب شرق غرب الذي يذهب من البقيق إلى ينبع وتمر منه تقريبا 7 مليون برميل يوميا يذكرنا باستهداف منشآت النفط السعودية في 2019 من طرف الحوثيين، والذي تسبب في تهديد أو انقطاع ما لا يقل عن 6% من الإنتاج العالمي للنفط، فسبب بارتفاعات في أسواق النفط. فهذا المشهد أكيد سيتكرر لا محال، لأنه الدول الموجودة في الشرق الأوسط هي فاعلين دوليين مهمين جدا في سوق الطاقة، فأي تأثير على سلاسل الإمداد من هذه المنطقة إلى آسيا وإلى باقي أنحاء العالم أكيد ستكون لها تبعات مالية والتجارية، أول من يتكبدها هو سوق النفط.
8: نعم منصور الشدادي ضيفتنا ذكرت بأن التصعيد اليوم هو تكملة للحرب بين إيران والولايات المتحدة، وتكملة لاضطراب المراحة عبر مضيق الهرمز اليوم باب المندب منذ وقت ليس ببعيد، التوتر كان عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى تعد الكلفة الاقتصادية كبيرة على المملكة العربية السعودية في كل ما يجري؟
9: طبعا بالتأكيد، يعني بالنسبة لباب المندب من ناحية النفط والغاز هو أقل حساسية من مضيق هرمز تقريبا، لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالتأكيد يعني، وكان المنفذ الوحيد وكانت في، لا نقول في مأمن كلي، لكن كان لديها مخرج لتصدير الاحتياطات النفطية التي لديها يعني.
8: نعم.
9: ولهذا لم تتأثر بشكل كثير كبقية الدول الأخرى من إغلاق مضيق هرمز، وكان لديها منفذ لصادراتها سواء إلى آسيا أو إلى أي مناطق أخرى يعني عبر باب المندب. لكن جولة التصعيد الأخيرة، لو أخذنا الموضوع قبل 24 ساعة، الوضع يختلف حاليا، أن الحوثيين في حوالي 10 أيام دفعوا بأعداد كبيرة جدا من المقاتلين، فيما يبدو أنه استراتيجية مدفوعة من جانب كذلك طهران للسيطرة يعني على المضيق الآخر في حالة تجددت الحرب الأمريكية عليها، التي محتمل أن تكون يعني هناك ضغوطات في قد ربما في آخر سبتمبر لجولة جديدة من الحرب، ولهذا أنها تذهب يعني لتهديد أسعار الطاقة بشكل عام، ورسالة أنني يعني متحكمة في المضيقين، والمضيقين قد ربما يسببوا يعني أزمة كبيرة سواء في جانب الطاقة أو في جانب السلع الأخرى والمواد الأخرى
8: والأزمة العالمية. أيوة. للدول المستوردة للطاقة
9: السلع. وليس فقط الطاقة، لأن باب المندب أكثر منه للطاقة للتجارة العالمية وتجارة العابرة بين آسيا وأوروبا،
8: السفن والحاويات. أيوة. التي تمر
9: وستكون يعني ارتفاع كبير جدا في التأمين، ستكون كذلك سلاسل التوريد تنقطع، وهناك مسار آخر قد ربما الرجاء الصالح وهو بعيد كل البعد. كل هذا يضغط على الدول الكبرى والدول صانعة القرار من أجل يعني تميل الكفة لصالح إيران في المفاوضات، وقد ربما إيقاف أي جولة محتملة من الصراع. طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية الموضوع استراتيجي لها، وهي قد ربما متضررة بشكل كبير جدا في حالة الحوثيين حاليا هم سيطروا على الساحل اليمني، وتقريبا اليوم على جزيرة ميون أو جزيرة ميون أو الجزر القريبة التي تتحكم بشكل فعلي.
8: التصعيد مستمر
9: ومستمر، لكن هل لديهم القدرة الفعلية لإيقاف وعرقلة حركة المرور في باب المندب أو لا؟ هذا شيء آخر، لأنه على الجانب الآخر من باب المندب في جيبوتي هناك قواعد عسكرية كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، لفرنسا، للصين، يعني وقد ربما أن يعني المجتمع الدولي بكله متضرر قد ربما من خطوة وصول الحوثيين إلى هذه المنطقة وتحكم إيران بها. ونحن نعرف كذلك أن الحوثيون هم يعني أداة لإيران بشكل مباشر وغير مباشر، وعندما تريد إيران إضافة ضغط عالمي سواء على أسعار البترول أو على الاقتصادات العالمية بالتأكيد سترسل إشارة للحوثيين وسيقومون إن لم يستطيعوا الإغلاق الكلي بالمشاغبة، والمشاغبة كذلك ترفع التأمين وترفع التكلفة وترفع اللايقين في المنطقة بشكل كلي.
8: نعم عادل مهني، شهدنا ارتفاع كبير في أسعار النفط، إلى أي مدى تعود مكاسب ارتفاع أسعار النفط الناتجة طبعا عن توترات الأمنية الكلفة الاقتصادية والأمنية الكبيرة التي تتحملها السعودية في ظل استهداف منشآتها الحيوية؟ هل الارتفاع في أسعار النفط كاف للتعويض على الخسائر أو جزء من الخسائر؟
10: بالتأكيد يعني هناك من جانب آخر هذا الارتفاع ربما يعاوض بالتأكيد، ولكن احنا نتحدث عن دولة كما ذكرت الأخت نسيمة أول مصدر للبترول في العالم، ولكن هي حالة خاصة، ولكن احنا ننظر إلى الموضوع بنظرة شمولية، ليس فقط مصلحة السعودية أنها تعاوض من خلال ارتفاع أسعار البترول الذي أعتقد ربما يتخطى أيضا، نحن وصلنا اليوم إلى $100 تقريبا، أعتقد أنه يمكن أن يصل إلى أكثر $120 في الشهور القادمة. ولكن هي العالم كله خاسر في هذه الحرب الغريبة الأطوار. اليوم اليمن لم يعد سعيدا، واليوم باب المندب يحمل اسمه يعني على حقيقته، فباب المندب هو باب الآلام وباب الدموع، فاليوم أصبح باب المندب لعبة أخرى وورقة أخرى تضاف إلى مضيق هرمز. بالتأكيد وراء كل هذه أيادي غريبة وأيادي شيطانية، هناك أيادي تتحدث عن محور المقاومة، الحوثيون وحماس وحزب الله. بالتأكيد أوراق اللعبة بدأت تتضح أكثر فأكثر. اليوم المتضرر ليست فقط الدول المعتمدة على البترول، ولكن العالم بأسره متضرر من هذه الأمور الجيوسياسية المختلطة والتي تتزايد. كلما نحاول أن نطفئ نار الحرب في هذه المنطقة تعاود قوة شيطانية إلى إيقاد نيران الحرب مرة أخرى. بالتأكيد رجوعا إلى سؤالك، ربما يكون في تعويض نتيجة زيادة أسعار البترول بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولكن من سيتحمل بعد ذلك نتيجة هذه ارتفاع الأسعار في النفط في كل العالم؟ أوروبا ستعاني وكل الدول المعتمدة على البترول ستعاني من زيادة هذه الأسعار. ولا ننسى في أوروبا بدأنا نتحدث عن احتمال في زيادة أسعار معدلات التضخم في الفترة القادمة، وخاصة أن نحن نقترب من شهور الشتاء والاعتماد على الطاقة وتدفئة ستزايد بالتأكيد. فكل الدول متضررة، حتى لو استطاعت السعودية أن تعوض هذه الخسائر التي تتحملها نتيجة هذه الهجمات من خلال ارتفاع أسعار النفط.
8: سيدة نسيمة، لنتحدث الآن عن دول الخليج العربي ككل. نقرأ في الأخبار حالة تأهب أمني كبيرة في الإمارات، في قطر، في الخليج العربي ككل. هذا الخوف إلى أي مدى يؤثر على المستثمرين في الخليج وعلى ربما الأمن الذي لطالما تمتع به للاستثمارات الأجنبية للشركات الأجنبية؟
7: الخليج دائما ما كان مشهور بامتلاكه لوسادات مالية قوية جدا عن طريق الاستثمارات في أوروبا وفي أمريكا، الودائع المالية وكذلك الصناديق السيادية التي كانت تحتمي بها في وقت الأزمات. فهذا لاحظناه عندما حدثت أزمة السبرايم في 2008-2009 في الإمارات، كيف تمكنت إمارة أبوظبي من مساندة إمارة قررت دبي للخروج من الأزمة. نفس الشيء حدث كذلك وقت الحصار لما ضخت قطر ما لا يقل عن 45 مليار دولار في السوق المحلية من أجل الحد من تبعات سحب رؤوس الأموال للمستثمرين خاصة الخليجيين من المنطقة، فبالتالي الحفاظ على نوع من الاستقرار الاقتصادي. لكن لتكون لنا نظرة شاملة نوعا ما، لحد الآن ورغم ما أنتجته هذه الحرب الإيرانية الأمريكية على قصف منشآت النفط والغاز في المنطقة، تكبدت هذه الدول خسائر كبيرة جدا تصل إلى تقريبا 200 مليار دولار، منها طبعا تخريب المنشآت ومنها نفقات التشغيلية وإعادة الإصلاح التي ستتم عبر مراحل في حدود 5 سنوات المقبلة. فهذه التكاليف طبعا دفعت دول المنطقة خاصة منها السعودية الإمارات الكويت وقطر إلى تخفيض الميزانية بما لا يقل على 20-30% طبعا حسب الإمكانيات المادية لكل دولة. فإذا أين الناتج المحلي الإجمالي مثلا للسعودية ولقطر، هناك اختلاف كبير. السعودية تقريبا 1260 مليار دولار مقارنة ب 164 لحدود 200 مليار دولار بالنسبة لقطر، ونفس القيمة تقريبا والنسبة بالنسبة للإمارات. فالتحمل الأعباء المالية أعتقد أن السعودية لديها مرونة أكثر من الدول الأخرى. لكن بشكل عام هذه الحرب والآن أيضا دخول الحوثيين على خط الحرب وتهديد الملاحة البحرية وكذلك سلاسل الإمداد في المنطقة يطرح إشكاليتين رئيسيتين. أولهما توجه الأموال التي كانت من المفروض أن توجه إلى التنمية الاقتصادية في المنطقة وتكملة المشاريع الاقتصادية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة ومنشآت الطاقة التي تأثرت. ثاني شيء تخصيص جزء أكبر إلى القوة الدفاعية لهذه الدول. فلاحظنا في الآونة الأخيرة كيف توجهت دول الخليج إلى زيادة عقود التسليح مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا، مع إيطاليا ومع فرنسا، خاصة لصواريخ الضاد من أجل مواجهة الصواريخ الإيرانية وكذلك صواريخ الحوثيين التي تهدد بشكل أساسي منشآت الطاقة، لأنها تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل وللإيرادات المالية لدول الخليج. ثم نظرة شاملة على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة. لحد الآن الأسواق المالية في أو دول الخليج بشكل عام الاستقرار المالي والاقتصادي لا يزال يجذب بشكل أو بآخر الاستثمارات الأجنبية، لأن مثل ما ذكرت في وسائد مالية مهمة جدا هي التي يمكن أن تضخ السيولة وتساهم كذلك في سد بعض الثغرات في الاقتصادات المحلية لدول الخليج، وهذا يمكن ما لا تتوفر عليه بعض الدول الأخرى. ثاني شيء، لا تزال بعض الثقة وبعض الأمان نوعا ما يحيط ب القطاعات الاقتصادية خاصة منها قطاع النفط، بحيث أنه إعادة إصلاح المنشآت تتطلب عقود جديدة وتتطلب كذلك اللجوء إلى مستثمرين أجانب، وهذا بعروض مغرية نوعا ما. فلا أعتقد أنه في الآونة الحالية، في حالة طبعا هذا أمر مقرون ومشروط بعدم توسع الحرب إلى جبهات أخرى أو أن تكون حرب إقليمية أو حرب شاملة، لا ندري ما الذي ستسفر عنه الأمور، لكن لحد الآن الأزمة محتوى نوعا ما. الآثار طبعا معولمة بشكل أو بآخر بسبب النتائج على الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي بشكل كل، لكن المرونة المالية التي تمتلكها دول الخليج على الأقل على المدى المتوسط والمدى القصير ستجعلها تحافظ على
8: أمام الاستقرار الاقتصادي. هذه الضربات. نعم. منصور الشدادي، لا ننسى بأن المملكة العربية السعودية تتحضر لاستضافة معرض إكسبو العالمي في غضون 4 سنوات. إلى أي مدى يؤثر التوتر على التحضيرات لاستضافة مؤتمر بهذا الحجم؟
9: طبعا التوترات في المنطقة بشكل عام يعني تؤثر على ما يسمى بالكونتري ريسك ولا الريجن ريسك، يعني بشكل عام هي المخاطر مخاطر الدول. مخاطر الدول إذا استمرت الحرب وتوسعت في المدى المنظور، أو استمر الصراع بسيطرة مثلا المحاور المعادية مثلا للخليج والمملكة العربية السعودية على المناطق الاقتصادية الهامة والمنافذ الاقتصادية الهامة، سيكون هناك صعوبات يعني. ونحن نعلم أهداف هذه المحاور هي زعزعة يعني ضرب المنشآت الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وكذلك النيل من ربما الاستقرار الاقتصادي أو سياسات التنوع التي اتبعتها قد ربما وصل دول الخليج كاملة. نرى أنه في الإمارات، في قطر، في السعودية كذلك لديهم خطط 2030 2040 إلى غير ذلك لتنويع الاقتصادات. تنويع الاقتصادات هذه هو جذب الاستثمار الأجنبي. الاستثمار الأجنبي هو مرهون بالاستقرار واليقين، ونحن نشهد كذلك في المنطقة اللا يقين الكامل يعني نظرا للتصاعد الحروب تفاقمها قد ربما التخلي الأمريكي شبه يعني الجزئي عن المنطقة، عن حمايتها، عن أمنها. وقد ربما الموضوع الثاني يشرح لنا سبب التخلي منذ فنزويلا والنفط وإلى غير ذلك. كل هذه تضع المنطقة في حالة لا يقين بدرجة أكبر، وإن لم تتم محاصرة هذه قد ربما النتوءات الموجودة والميليشيات الموجودة المنفلتة في المنطقة، فقد ربما مستقبل ليس فقط 2034 اللي هو 34 التنظيم الإكسبو، بل قد ربما كل الخطط الاقتصادية في خطر قد ربما.
8: نعم. عادل مهني، سؤال أخير، ذكرت أن هناك أثر على الاقتصاد العالمي ككل، ما المخاطر الرئيسة من هذا التصعيد على الاقتصاد العالمي؟ تضخم، ارتفاع كلفة تأمين النقل البحري، أخبرنا عن هذا الموضوع.
10: بداية لو أخذنا الحالة الفرنسية، نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية، إذن هذا ربما يضيف عبئا على البرامج المقدمة من كل مرشح طبقا للوضع الاقتصادي العالمي، لأن طبعا السياسات الداخلية لفرنسا مرتبطة أيضا والاقتصاد الفرنسي مرتبطة بالأوضاع الخارجية أيضا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك مشاكل عديدة داخل الاتحاد الأوروبي وصعود اليمين المتطرف في أكثر من دولة، إذن هناك أيضا بيئة غير مواتية لتلقي صدمات أخرى بإضافة إلى الصدمات السياسية والصدمات الاجتماعية إلى آخره. فإذن ما يحدث في الخليج وما يحدث في منطقتنا العربية التي يعني أطرح تساؤلات، يعني أين هو دور جامعة الدول العربية؟ لماذا لا يتم إجراء محادثات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين؟ هناك نظام ودولة معترف بها. إذا ربما نتحدث عن مشكلات وصراع، ولكن لابد أن نبحث أيضا عن الحلول السياسية بين أبناء الوطن الواحد. هذه نقطة يعني تسترعي انتباهي وأضيفها في هذا اللقاء. بالنسبة لأوروبا زي ما ذكرت، هناك مخاطر قادمة، انتخابات جديدة وأوضاع اقتصادية سيئة للغاية، وطبعا كريستينا لاجارد أعلنت أيضا مديرة البنك المركزي الأوروبي أن هناك احتمالية لزيادة معدلات التضخم على المستوى الأوروبي، وأيضا مسألة العجز سوف يتعدى 2%. إذن هناك مشكلات ستضاف إلى مشكلات الاقتصاد الأوروبي نتيجة ما يحدث في منطقتنا العربية. نعم. للأسف الشديد يعني.
8: شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام القسم الأول من برنامجنا، ننتقل إلى القسم الثاني وصفقة الولايات المتحدة مع فنزويلا للسيطرة على 65 مليار برميل من نفطها، أي 20% تقريبا من النفط الفنزويلي. ترامب وصف الصفقة بأكبر صفقة للنفط بالتاريخ. سيدة نسيمة، كيف تنظرين لهذه الصفقة؟
7: هي صفقة متعددة الأبعاد، ننظر إليها أولا من منظور مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، من مصلحة فنزويلا كذلك التي تعرضت لعقوبات لمدة سنوات طوال منعها من استثمار ما تمتلكه من أكبر احتياطات في العالم بأكثر من 300 مليار برميل. فالبعد الثالث هو سوق الطاقة بشكل عام ومنظمة الأوبك، لأنه هنا خلقنا محور آخر يمكن يعاكس فيما يتعلق بالسياسات ويؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في السوق العالمية. فأتوجه إلى البعد الأول اللي هو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لتقليل التبعية يمكن من الشرق الأوسط بسبب التهديدات في المضائق والممرات البحرية. الأقرب طبعا أكبر مصدر للولايات المتحدة الأمريكية هي كندا، فبالتالي خليج المكسيك وجود دخول فنزويلا باحتياطات كبيرة وتمويل ما لا يقل عن 20 80% من احتياجات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية، هذا يغطي جزء كبير من احتياجات المصافي الأمريكية التي تحتاج إلى النفط الثقيل مقارنة بالنفط الخفيف الذي تستورده أمريكا مثل ما ذكرت من كندا ومن أنحاء أخرى من العالم. فبالتالي التكلفة تكون قليلة، تكون الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل استطاعت أن تسيطر على ما لا يقل من 20 إلى 30% من النفط الفنزويلي، لأنه العقود التي تشاركت مثل شركة شيفرون مثلا وبلو إنرجي مع الشركة الوطنية للنفط الفنزويلية تكون على 17 حقل تقريبا لعدة سنوات فعشرين سنة. فبالتالي العوائد تكون مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا التي ستكون لهذه الشراكة انعكاسات على القطاعات الاقتصادية الأخرى منها القطاع الصناعي، إعادة المنشآت الطاقية إلى العمل مجددا وصيانتها، وكذلك العوائد على الاقتصاد الوطني بشكل عام من التوظيف إلى التباين القطاعي إلى غير ذلك. ثم لدينا تأثير آخر اللي هو يمكن معولم نوعا ما، اللي هي منظمة أوبك. فهنا فنزويلا تعتبر عضو في المنظمة، فهل هذه الشراكة في المستقبل ستدفع فنزويلا من أجل السلاسة ونوع المرونة في زيادة أو تخفيض الإنتاج تدفعها للخروج من المنظمة كما فعلت سابقا بعض الدول ومنها الإمارات في آخر فترة؟ فهنا سيكون طبعا انقلاب نوعا ما على المنظمة باعتبار فنزويلا أكبر منتج للبترول. ثم فيما يتعلق بالأسعار، زيادة دخول صح التعبير فنزويلا على ساحة على السوق العالمية وكذلك زيادة الإنتاج أكيد ستضيف الاحتياطات الموجودة أصلا في السوق العالمية، والتي حاولت بقدر المستطاع دول منظمة الأوبك وأوبك بلوس أن التحكم في المعروض في العرض والطلب من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
8: موضوع الأسعار منصور الشدادي، بالحديث عن الأسعار، إذا فعلا نجحت الولايات المتحدة في زيادة الإنتاج إنتاج النفط الفنزويلي، فهل ذلك سيؤدي إلى خفض أسعار النفط وتخفيف الضغط الذي نشهده اليوم، أم أن تأثيره سيظل محدودا لأننا ربما سنشهد تراجعا في الطلب العالمي؟
9: طبعا الصفقة لسه في بدايتها، لسه أعلنت يعني حاليا، يعني البنية التحتية لقطاع الطاقة النرويجي مدمر يعني وغير حديثة جدا، وقد ربما تحتاج إلى سنوات كبيرة جدا يعني لإعادة إنتاجها، يعني إذا استمرت الصفقة واستخدمت كذلك التكنولوجيا الأمريكية والاستثمارات الأمريكية الكبرى في الحقول من أجل زيادة الإنتاج. لهذا لا يمكن الحديث يعني بشكل مباشر عن تأثير لأسواق الطاقة وأسعار النفط على المدى القصير أو المتوسط.
8: الموضوع ينتظر يحتاج يعني بالإنتاج،
9: يحتاج فترة طويلة جدا، قد ربما على المدى المتوسط أو البعيد يحدث تقلبات، لكن حاليا ليس له ارتباط. قد ربما نأخذ الموضوع من جانب آخر، سيطرة أمريكا على النفط الفنزويلي ليس فقط يعني من أجل النفط. أمريكا قد ربما نرى أنها مسيطرة وقد ربما مهيمنة على نفط الخليج، وهي لا تستورد من الخليج نفطا أصلا. يعني هي هناك عامل آخر، هو عامل النفوذ. النفوذ قد ربما يؤثر على أسواق الطاقة يعني بشكل عام سلبا وإيجابا. هدف الولايات المتحدة هو خفض قيمة أسعار النفط يعني بشكل عام، وخصوصا الرئيس ترامب هدفه خفض أسواق النفط، وقد ربما حتى محاولات السيطرة على نفط إيران وإلى غيرها هدفه خفض أسواق الطاقة بشكل عام والسيطرة عليها مقابل العملاقين الاقتصاديين والعملاق الاقتصادي الآخر الصين. نحن نعرف أن الصين هي كانت المستورد الأساسي من فنزويلا، وكانت يعني تحصل على تسهيلات نفطية كبيرة جدا، ثم يعني وضع يد أمريكا على النفط الفنزويلي قد ربما هو يعني من ناحية إعادة قد ربما تشكيل الجيوسياسية للطاقة مثلا، سيطرة نفوذ كذلك على روسيا من أجل روسيا كذلك من أجل عدم قد ربما قد تواصل قد ربما تحدثنا في مواضيع سابقة أنه تواصل بالهند ووعدهم بصفقات من النفط الفنزويلي من أجل إيقاف صفقات شراء النفط الروسية، ولهذا هو الولايات المتحدة
8: أداة النفوذ
9: يعني بشكل جدي. ثم الموضوع الآخر هو يعني على المدى البعيد، هل ستستمر الصفقة؟ هناك ربما يعني رأيين في الجانب الفنزويلي، رأي أن هذه الصفقة، لأن الصفقة تفاصيل الصفقة هي 65 مليار من احتياطي النفط مليار برميل، ثم بعد ذلك 20% من إنتاج النفط بسعر التكلفة، ثم بعد ذلك أولوية في الباقي إذا احتاجت الولايات المتحدة. هذا معناه تقييد كامل لبيع النفط إلى طرف آخر بدون رضا الولايات المتحدة.
8: الولايات المتحدة.
9: نعم بالضبط.
8: عادل مهني، الصفقة لاقت انتقادات كبيرة، تفاصيلها ربما ليست واضحة بشكل كاف، واعتبر الكثيرون أنها تفتقد إلى شفافية. إلى أي مدى تؤيد هذا الرأي؟ وهل الصفقة غامضة نوعا ما؟
10: بالتأكيد، يعني ما أضافته الأخت نسيمة من قطر وأخ منصور في الاستوديو معلومات جيدة جدا للغاية، ولكن دعوني أقول أن هذه ليست صفقة، إنه نوع من الاستيلاء، نوع من الاستعمار الجديد اللي تتبعه أمريكا. بداية، هذه الصفقة ستلاقي مشاكل عديدة خاصة بالدستور الفنزويلي نفسه. هل لابد من إعادة وتغيير الدستور في فنزويلا من أجل السماح لأمريكا لوضع يدها والاستيلاء على البترول الفنزويلي؟ ولكن دعيني أقول لك، المسألة ليست لا بترول ولا أسعار بترول ولا جيوبوليتكس. المسألة، أنا أقرأ جيدا ما يفكر فيه السيد ترامب. لا ننسى أنه بعد عدة أشهر ستحدث الانتخابات النصفية في أمريكا، ووضع
8: جيد أنك تقرأ ما يفكر به، وهذا ما
10: حقيقة
8: لا نستطيع أن نتنبأ.
10: لقد تعودنا على السيد ترامب ونعرف طريقة تفكيره. اليوم هو يريد أن يحتاط، لأنه يشعر بمكانته تضعف سياسيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحزب الجمهوريين يعاني كثيرا بعد الفوز المتكرر من على الجانب الديمقراطيين، لدرجة أنه قرر إعطاء منحة $500 أو ما يزيد على $500،
8: 5,000 دولار
10: لمن يصوت للحزب الديمقراطي. إذن أنا أقرأ جيدا
8: لكل أمريكي.
10: إذن المسألة هو التوقيت، لماذا جاء التوقيت اليوم؟ يعني دعونا نسأل أنفسنا، لماذا تم عقد هذه الصفقة أو هذا الاستيلاء؟ من أجل إرسال صورة جيدة وطيبة مطمئنة للمواطن الأمريكي الذي يعاني وبدأ يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة. إذن لن يستطيع الرئيس الأمريكي أن يحقق انتصارا في الانتخابات القادمة بدون إعطاء هذه الصورة الإيجابية كرجل أعمال، أننا نعقد صفقة وأن الأسعار ستنخفض إلى آخره. إذن هو بالدرجة الأولى حماية للسيد ترامب وإعطاء قيمة أكتر وأهمية أكتر للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات القادمة. إذن هذه صعوبة. الصعوبة الأخرى كما ذكر أخي منصور، حتى الاحتياط الفنزويلي هو صعب الوصول إليه، يعني صعب الاستفادة منه لأن البنية التحتية صعبة جدا جدا. إذن المسألة ستأخذ سنوات وسنوات، بالإضافة إلى ضرورة تغيير الدستور في فنزويلا، بالإضافة إلى عدم رغبة حقيقي ترامب أن يحقق نتائج اقتصادية، ولكن هي بالهدف الأول له هو أهداف سياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
8: نعم. سؤال أخير للسيدة نسيمة، فقط للرد على منصور الشدادي. منصور الشدادي اعتبر بأن هذه الصفقة ربما هي خطوة لزيادة نفوذ الولايات المتحدة، نفوذ سياسي لمنع ربما فنزويلا من تمرير النفط للصين، ولكن بالنظر إلى الولايات المتحدة، هل الصفقة أيضا أداة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على منتجين آخرين، وتحديدا على ربما دول منظمة أوبك ودول الخليج، أم أن تكلفة استخراج النفط الثقيل ستحد من هذه الميزة؟
7: يجب أن ننظر طبعا قبل ما أجاوب، أنه ما تفضل به الزميلين عادل ومنصور هو مهم جدا، وينظر إليه من زوايا مختلفة، ويدخل في تحليل الجيوستراتيجي لما يحدث حاليا. لكن شيء مهم جدا، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليست تابعة لأي دولة فيما يتعلق بالنفط، هي تنتج ما لا يقل على 13 مليون برميل يوميا لسد احتياجاتها، لكن 4 مليون برميل الذي تستورده من كندا وبشكل قليل جدا من الخليج هو للمصافي التي تحتاج إلى نوع من النفط ثقيل نوعا ما. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النفوذ الجيوستراتيجي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تلعب دور محوري أكيد، لكن ليست هي الورقة الأساسية في استراتيجية ترامب. فترامب يلعب على عدة جوانب. أولا النفوذ لا يزال إن كان قليل نوعا ما بالمقارنة مع السابق في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه يزداد كذلك في أوروبا عن طريق التمويل طبعا الحرب الروسية، الحرب الأوكرانية ضد روسيا، وكذلك في آسيا بشراكات تجارية مهمة جدا خاصة مع الهند التي تعتبر من أكبر أعداء الصين في آسيا، ناهيك عن الحرب على تايوان وإنتاج الرقائق الإلكترونية التي أيضا تعتبر من التطور التجاري والاقتصادي للشركات الدفاع وشركات التكنولوجيا المستقرة نوعا ما في الولايات المتحدة الأمريكية. فهنا يجب أن ننظر للأمر بشكل كبير، يعني ليس من زاوية واحدة أو من زاويتين فقط. العالم اليوم وحتى الأسواق تتأثر بما يقوله دونالد ترامب أكثر مما يفعله، فهذا لاحظناه في السنوات الماضية خاصة قبل أن يستلم رئاسة الولايات المتحدة، وبعدها كذلك بمجرد أن ينطق بقراره وأن يريد أن يفعل شيء معين الأسواق تتأثر بشكل كبير. فهذا نوع من ردة فعل عادية لأسواق تعيش في بيئة متذبذبة ومتغيرة بشكل سريع. أما بالنسبة للصفقة فلا يجب أن يغيب عن أذهاننا ما قام به دونالد ترامب تجاه فنزويلا لما اختطف الرئيس الفنزويلي مادورو من عقر داره. ما هذا يعني؟ أن دونالد ترامب بإمكانه أن يحقق ما يقول في أوقات وجيزة، وكذلك المعارضين لمادورو في داخل فنزويلا لديهم آمال من دخول الشركات الأمريكية.
10: يعني ترامب يفعل ما يفعل، ولكن الكلمة نسينا الصين، الصين لم تقول بعد كلمتها، وهذا هو المهم في الموضوع. يفعل ترامب ما يفعل، ما يريد أن يفعله، ولكن عندما تتحدث الصين وتتحرك الصين كل هذه الأوراق ستتغير.
8: شكرا جزيلا لكم. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الثاني من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر نسيمة وهاب العثامنة، أستاذة وباحثة في اقتصاديات الدفاع والطاقة. نسيمة وهاب العثامنة حدثتنا مباشرة من الدوحة. ننتقل إلى القسم الأخير من برنامجنا وثروة أصحاب المليارات. تجاوزت العام الماضي 15 تريليون دولار بحسب تقرير لألتراتا. الأشخاص الذين تتجاوز ثروتهم 50 مليار دولار يستحوذون على ربع ثروة أصحاب المليارات أنفسهم. للحديث عن تفاصيل ارتفاع ثروة أصحاب المليارات ينضم إلينا مباشرة من دبي بشار الكيلاني، مؤسس شركة AI 360 للاقتصاد الرقمي. سيد بشار أهلا بك معنا. التقرير يكشف عن ارتفاع كبير في حجم ثروات جزء صغير من أصحاب المليارات حول العالم، إلى أي مدى لعب الذكاء الاصطناعي دورا في ذلك؟
11: أعتقد دور محوري. يعني اليوم إذا طلعنا على S&P 500 وأسواق المال الولايات المتحدة الأمريكية، 40% من قيمة السوق في S&P 500 هم 7 أو 8 شركات معظمها في الذكاء الاصطناعي. فنحن نتجه بسرعة إلى اقتصاد يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وإحنا طبعاً يعني هذه مش أول مرة في تاريخ البشرية بصير عندنا تغير في توزيع الثروة. يعني إحنا إذا رجعنا على أيام الإقطاع الزراعي، كان من يملك الموارد الاقتصادية هو الذي يسيطر على الثروات، وكان الإقطاعيين هم اللي عندهم. بعدين الثورة الصناعية دخلنا في محور مشابه، اللي عنده الموارد الاقتصادية من مصانع، من آلات، من طاقة، هم اللي استحوذوا بالثروة. ونفس الشيء في عصر الرقمنة، اللي كان عنده الحوسبة والتكنولوجيا، كل مرة من هاي الويفز أو كل مرة أو كل موجة من هاي الموجات ركزت الثروة في يد عدد أقل. وإحنا اليوم نوصل لمحل إنه الذكاء الاصطناعي يركز الثروة في عدد قليل من الشركات والمؤسسات وأيضا الأفراد.
8: نعم سيد منصور، يتحدث بشار كيلاني عن أننا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، وأن من يستحوذ على شركات تكنولوجية هو من يملك الثورة ولا الثروة، ولكن أود الإشارة إلى نقطة هامة هنا، بأن أسعار الأسهم اليوم والتقلبات هي التي تحرك بشكل كبير تغيرات في الثروة. ترتفع أسهم شركة بشكل كبير، صاحب هذه الشركة يصبح كبير، ملياردير كبير. ما مخاطر ذلك اليوم على الاقتصاد العالمي، تغير الثروة بين ليلة وضحاها، وهذه التقلبات ما أثرها على الاقتصاد العالمي، وهل هذا أمر صحي للاقتصاد؟
9: طبعا بشكل مبدئي أتفق مع ما طرحه الأخ بشار من دبي بخصوص تغير طريقة خلق الثروة، يعني مع التغير يعني التقدم التكنولوجي وإلى غير ذلك، يعني بدأنا بالفلاحة، ثم بعدين التجارة والتصدير، ثم بعدين الصناعة، ثم بعد ذلك الرقمنة العادية. وكنا نعرف قبل ثورة الذكاء الاصطناعي أن الشركات التكنولوجية مثل أبل، مايكروسوفت، كانت اقتصاداتها لوحدها توازي اقتصاد دول قد ربما كبيرة جدا. في ثروة الاقتصاد، ثورة الاقتصاد الذكاء الاصطناعي، هناك تغير كبير جدا في الثروة، يعني بما يناسب إنتاجية هذه الشركات. يعني قد ربما نرى شركات ناشئة وفي لحظة بسيطة يعني تكون أسهمها بالملايين بالمليارات، ويكون يعني توزيع هذه يعني الثروة على عدد محدود من مالكي هذه الشركات. لهذا ثم كذلك تحدث انتكاسات في الجانب هذا، هي ليست كالاقتصاد قد ربما
8: ليس هناك ثبات
9: ليست كالاقتصاد الكلاسيكي، أنه هناك حتى الأموال هي أرقام، ليست أموال حقيقية، بل أموال أسهم، اكتتابات في شركات كبيرة جدا قد ربما تؤثر عليها المعطيات، الإشاعات إلى غير ذلك، تتأثر بشكل كبير سلبا وإيجابا. لكن لسنا يعني في معرض أنها قد ربما ليست الاقتصاد البديل للاقتصاد الكلاسيكي، لا، أصبحت هي المحرك الرئيسي الاقتصاد العالمي، أصبحت كذلك هي تؤثر في خلق الوظائف، وتؤثر في كذلك طريقة التعامل الاقتصادات، التحويلات البنكية، أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصادات الأخرى القائمة على الاقتصادات الكلاسيكية والطريقة التقليدية في بناء الثروة.
8: عادل مهني، هل ترى بأن الذكاء الاصطناعي جاء ليعزز عدم المساواة في الثروة، لا سيما بين أصحاب المليارات؟ بدنا حتى نشهد فجوة كبيرة بين أصحاب المليارات أنفسهم.
10: أعتقد العلاقة السببية غير صحيحة. الذكاء الاصطناعي لم يعدد هذا، ولكن الظروف الجيوسياسية والقلاقل والتوترات في على مستوى الاقتصاد العالمي جعلت المليارديرات المتخصصين في إنتاج السلع الرفاهية خارج يعني إطار التكنولوجي وخارج إطار الذكاء الاصطناعي جعلتهم يتراجعون. وفي نفس الوقت طبعا من يستثمر في الذكاء الاصطناعي هو أقل عرضة للتغيرات والتقلبات والصراعات الجيوسياسية. هدي حضرتك مثال بسيط، لو قارنا ثروة إيلون ماسك بثروة الملياردير الفرنسي برنار أرنو، الأولاني متخصص في الذكاء الاصطناعي وثروته بتوصل حوالي 779 مليار دولار. بالمناسبة المليار يعني حوالي 1,000,000,000، كتير قوي يعني. ف 779 مليار دولار مقابل ثروة برنار أرنو الفرنسي اللي هو ملياردير، ولكن أنشطته متخصصة في قطاع السلع الفاخرة اللي بدأ يتراجع. ثروة برنار أجولوي النهاردة 176. فنشوف الفرق بين 779 مليار دولار و 176 مليار دولار، هنقدر نفهم بالضبط اللعبة ماشية ازاي. بمعنى ان النهاردة الاستثمارات والمليارديرات في مجال السلع الرفاهية، وده طبعا ابتدت تتراجع اهميته اليوم مقابل او في صالح الاستثمارات في قطاع القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
8: نعم استاذ بشار، هل يمكن القول ان الاقتصاد اصبح اكثر اعتمادا على عدد صغير من الأفراد والشركات قلة قليلة تحرك الثروات العالمية؟
11: طبعا وهو غير صحي، ولكن هذه حقيقة. اليوم إنفيديا اقتصادها أكبر من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعة، وهذا حقيقة. اليوم ماذا يعني هذا للعقد الاجتماعي ما بين سكان هذه الدول والشركات التجارية التي تعمل فيها. هذا صراع احنا داخلين فيه بشكل كبير. يعني اليوم هل احنا سنعطي إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي أم لا؟ منشوف الشركات أو منشوف الدول الأوروبية ماخذة مواقف قوية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، ولكن واضح أنه القارة الأوروبية اليوم ضعيفة نوعا ما في فرض أي نوع من الحوكمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة الجريت 7 أو الماجنيفيسنت 7. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك لوبي كبير يعطي هذه الشركات حرية مطلقة ويبعدها عن الحوكمة. طبعا الحكومة والإدارة الأمريكية الحالية مدعومة بشكل كبير من إيلون ماسك وبيتر تيل وعدد كبير من المليارديريين الذين من مصلحتهم أن لا تكون هناك حوكمة في هذا المجال. طبعا هم يدعوا التنافس مع الصين، يدعوا أنه هذا سيكبح الابتكار والإنتاجية. نحن مقبلين على تركز الثروة في عدد قليل من الشركات وعدد قليل من الأفراد، وواضح أنه عم نتطلع على خلينا نسميها أمور جديدة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي. منها دول الإسكندنافية بدأت تتكلم عن راتب شهري يدفع لكل إنسان مينيمم حتى يدير حاجاته. الرئيس ترامب اقترح قبل شهرين أنه الحكومة الأمريكية تملك أسهماً في الشركات السبعة الكبرى، والمردود على هاي الأسهم توزعه على الناس وتساعد في الأمور اللي لازم نشتغل فيها. الصين ماخد منحنى آخر. إحنا الآن في عصر يعاد فيه تعريف العقد الاجتماعي، مثل ما كانت الثورة الصناعية اللي أدت إلى الثورة الفرنسية، مثل ما أدت إلى هاي اليوم.
8: نعم، واضح جدا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الأخير من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر بشار الكيلاني، مؤسس شركة AI 360 للاقتصاد الرقمي، عادل مهني أستاذ في الاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للأعمال في باريس، شكرا جزيلا لك، منصور الشدادي مدير شركة ماسك للذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وشكرا نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
4: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد.

المجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

0: التاسعة والسادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نحيي كل المستمعين ونتوقف مع مواعيد فقرة هذه الساعة.
1: صباح الخير عاطف، صباح الخير راجحة والكولونيل كما تقول فافيان في الهندسة الإذاعية. هلا بالجمعة اليوم الرابع منتهى المشوار
0: اليوم طبعا منتهى المشوار. سنبدأ مشوار هذه الساعة مع هند الأرياني في مدونة اليوم.
1: بالإضافة لهند الأرياني سنكون أيضا مع كوتشينج هذا الصباح، وحديثنا عن أسهل الطرق للثراء، حتى أنه في لباس يمكن أنه ترتديه يا صديقي وتجذب الثراء. هل هذا حقيقة فعلا؟ ميسرة الوعي لمي الجراح ميسرة، عفوا ظنيتها ظنيت الاسم مرتبط بالجملة يا عاطف. ميسرة الوعي لامي الجراح، لا أدري كيف ستقوم بهذا الشيء بس إن شاء الله خير.
0: والميسرة هي المال أيضا. أيوة ميسرة. أيوة المال مع لامي الجراح. ونتمنى أنه سنتابع هذه الفقرة، ومن منا لا يبحث عن قليل من المال وليس ثراء.
1: تريد أن تصبح غني يا عاطف؟
0: فقط قليل من المال وليس ثراء بالمعنى الفاحش للأموال وللثروة. سنتوقف أيضا مع مطبخ الحروب والأزمات. تنضم إلينا الشيف إيمان ياسين، نتحدث عن المجدرة وموقع على جولة على موقع مونتي كارلو الدولية قبل أخبار العاشرة.
1: يلا خليكم معنا، لا تنسوا مساحة حرة. هند كامل مستشارة الشؤون الفنية والثقافية بوزارة الثقافة العراقية، والدكتور عبد الوهاب الراضي رئيس اتحاد الناشرين ومنظم معرض الكتاب، الحديث عن هذا المعرض المقام حاليا ببغداد.
0: معرض بغداد للكتاب من أهم المعارض في المنطقة ومن أقدم المعارض أيضا للكتاب. قبل ذلك سنتوقف مع رياضة شو، ينضم إليه زميل وديع فيعاني، وجولة على نتائج مباراة دوري أبطال أوروبا.

0: والحزن حيخلص في معاد من رحمة ربنا بعباده أقدرهم تفضل مجهولة.
1: إلى هند الأرياني في مدونة هذا الصباح.
2: صور الناس التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن غير الذكاء الاصطناعي أشكالهم لتصبح هيئتهم مثل حقبة الثمانينات أثارت في الحنين لتلك الفترة الذهبية من طفولتي. كانت فعلا حقبة مميزة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأقل بالنسبة لي، وسأشرح لماذا. كنا كأطفال نجتمع في بيت خالتي، نتفرج على التلفاز، نلعب الأتاري، نأكل بطاطس نعمان، ويا للعجب كانت هناك جوائز نقدية بداخل كيس بطاطس نعمان، تفتحه فيظهر كيس صغير بداخله ريالات. كانت الجوائز النقدية في كل شيء، في حليب النيدو، في ومسحوق الغسيل وغيره. كانت المدرسة الحكومية التي كنت أدرس فيها وغيرها من المدارس يوجد فيها حصة للموسيقى، وأتذكر ابنة خالتي التي كانت هي واحدة قريباتنا ينظمنا حفلة عيد الأم والرقصات التي نتدرب عليها على أنغام ما تحسبوش يا بنات الجواز راحة. والغريب أننا كنا نقيم هذه الحفلة في حديقة بيت خالتي. كان هناك سينما أشهرها سينما تعز، حيث كانت النساء يذهبن إلى هناك لمشاهدة الأفلام الهندية والمصرية. كانت أغلب برامج الأطفال تتحدث عن الوحدة العربية، نقرأ مجلة ماجد كل أسبوع، وما أجمله شعور الأمان. الوضع الاقتصادي للعائلات متوسطة الدخل كان من أفضل ما يكون. ثم ماذا؟ تغير كل هذا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات برجوع المجاهدين من حرب أفغانستان. السينما في تعز أحرقت، والنساء كان يتم حرق جواربهن النيلونية لكي يلبسن ما هو أطول. ثم الوحدة، ثم حرب الخليج، ومشاهدة جثث أطفال لأول مرة في قناة إخبارية شهيدة بعد ظهور الدش، ثم حرب الوحدة، ثم نجاح حرب الوحدة، ومن نتائجها إعطاء الإسلاميين المزيد من السطوة في المدارس. وكانت النتيجة منع حصص الموسيقى في المدارس الحكومية، وتمت إضافة مواد دينية مثل كتاب التوحيد الذي أثار جدلا في ذلك الوقت. وهكذا اختفت الريالات من بطاطس نعمان، وظهر الفقر، وكل شيء تغير. أعتقد الآن أنكم فهمتم لماذا كنا نحب فترة الثمانينات ولماذا أثارت هذه الصور الحنين. نعم، لم يكن هناك هاتف محمول ولا ذكاء اصطناعي، ولكن بالتأكيد حظنا كان أفضل حالا من أجيال عاشت طفولتها كلها في حروب ودمار، وتعاني من جماعات دينية أصبحت هي الحاكم الواحد الأوحد. هند الأرياني.

0: واليوم سنتوقف مع معرض بغداد الدولي للكتاب وما أدراك ما معرض بغداد الذي يقام تحت شعار بغداد المنصورة، وسنتحدث عن بغداد التي كانت حاضنة للكتاب وحاضنة للتكنولوجيا وللترجمة وللعلم وللفكر. اليوم ما هو مصير الكاتب العراقي والكتاب العراقي أيضا والناشر في ظل هذه الأزمات؟ حضور الثقافة العربية في ظل المتغيرات في مساحة حرة، أن نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم.
1: فعلا فعلا عاطف، نتوقف إذن عند هذا الموعد البارز الثقافي في العراق وأيضا كل المحيط والمنطقة. هذه الدورة 27 التي تعود معها بغداد لتؤكد حضورها كمدينة للكتاب والفكر والثقافة، ولدينا مجموعة من الأسئلة يا عاطف هذا الصباح لضيوفنا. هند كامل وهي مستشارة الشؤون الفنية والثقافية في وزارة الثقافة العراقية، وأيضا الدكتور عبد الوهاب الراضي وهو رئيس اتحاد الناشرين ومنظم معرض الكتاب. لنتوقف ربما عند أسئلة أكبر كماذا يريد العراق من هذا المعرض، وهل يستطيع أن يتحول من حدث ثقافي عاطف سنوي إلى مشروع ثقافي مستدام ومستمر يهم العراق والعراقيين؟
0: هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح ويعمم على بقية معارض الكتاب في الدول العربية، وهو الرهان الأهم والفيصل في تقدم هذه الدول أم لا. وضع الكتاب ووضع الناشر وضع المثقف وضع الأكاديمي اليوم في هذه الدول، وهو يعاني، وهي شريحة كبيرة تعاني بنفس المستويات تقريبا في كل المنطقة. إذن وضع الترجمة وضع الكتاب وضع معارض الكتب وربط ذلك بتطور هذه الأمم، تطور المعرفة وتطور أيضا التعليم. تحية لكل المستمعين، فاصل ونتوقف مع فقرة كوتشينج.

0: كوتشينج
1: إلى ميسرة الوعي والثراء. لمية جراح معنا هذا الصباح. لمية صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
1: يا لمياء العالم كله في انتظارك. يا لمياء يا لمياء موضوع عويصة.
2: موضوع مهم.
1: شوفي لمياء نكون واقعيين كلنا بدون استثناء في موضوع الفلوس ويقولوا بالسوداني الضحكات كلنا بدون استثناء في موضوع الضحكات نريد أن يكون لدينا ضحكات نريد أن نكون أثرياء ولكن يعني كل شخص عنده منظوره للثراء السؤال الأول أسهل طريق للثراء لأنه لو كان سهل كنا كلنا ملكنا ضحكات يا صديقتي تفضلي
2: يا عيني عليك يا الله على جمال حديثك وبظن هذا اللي بيمنعنا على الثراء أنه نحن مفكرينه كتير شيء صعب هلأ لو أنا مؤمنة أو غير مؤمنة روحانية علمانية أي شخص قادر يحقق هي المعادلة اللي حأعطيك إياها لأنها بالنهاية لعبة عقلية بيننا وبين حالنا برمجة للعقل الباطن العلمانيين بيقولوا عنه الحقل الكمي المؤمنين بيقولوا رب العالمين بس الخطوات جدا سهلة أولا بدنا نراقب أفكارنا لأنه أفكارنا هي اللي بتصنع الواقع تبعنا بحب سميها هي قصة السيارة الحمراء لو أنت قررتي تشتري سيارة حمراء ما بتعود عينك بتشوف غير السيارات الحمر
1: صح.
2: فبدي راقب حالي شو عم حاكي حالي الثراء صعب يا لطيف شو بعيد عني شو عم حاكي حالي هذا اللي بيتحقق بواقعي
1: طيب لمياء يعني مثلا أنا من بين الأشخاص اللي الحمد لله ربما كانت لدي طاقة جاذبة بشكل غير واعي وبشكل تلقائي باش نكونوا واقعيين لبعض الأمور أوكي موضوع الثراء مثلا هو كما قلتي يعني حسب ما يظنه الشخص طيب لما الشخص لا يظن بأن الثراء شيء صعب ولما يكون هو بوزيتيف ولما يكون هو كما يقولوا البس النمر تعرفي لباس النمر هذا الجاذب للثراء
2: نعم
1: لا يلبس كذا لا أعمل كذا لا أقول كذا والشخص أصلا هو عنده مايندسيت وعنده طريقة حياة جاذبة للسكسس يعني جاذبة للأمور الجميلة للمال بس مش ثراء كبير هو غير منغلق نهائيا على الموضوع منفتح بس كيف ما بيجي
2: تمام وهون منجي للخطوة الثانية هنا الخمس خطوات كتير بسيطة نفتح البواب بعقلنا بدال ما نغلقها
1: استني يا يعني... نعمات أنا حسك أنا حغلق عيناي ورح أعمل التمرين معك لأنه هذه فرصة هذه فرصة يا رمية تفضلي تفضلي أنا الآن أطبق هذا
2: الشيء نعم وقت تقولي خلينا نفترض فرضا أنت بدك 100,000 يورو أول
1: لا مليون مليون مليون مليون مليون, مليون يورو
2: طبعا كله متاح عم نطلب من رب كريم اطلبي الرقم اللي بدك اياه
1: ايوه
2: شو اول جواب بيجي بعقلك شو صدى افكارك امين ايه صعب هذا فتح الابواب بدل اغلاقها بجاوب حالي مو شغلي سلمت طلبي لرب العالمين برجع أقول لك للحقل الكمي العقل الباطن انا سلمت الطلب مو شغلي اتدخل بالكيف هون
1: المهم يجي المليون
2: ما سكره نعم بس بس عن جد ضل عم بفتح ابواب ما ضل عم سكرها مين صعب لازم اشتغل 50 شغل لا لا لا مو شغلي متى ما فتحت الابواب بدي اقول لحالي هاي الخطوه الثالثه الغنى سهل جدا وهون شغله الواقع يثبت لي انه فكرتي صح مثل السياره الحمراء وبينفتح بصري وبصيرتي لتسهيلات مو خاطرة على بالي وهون بتقولي لحالك أوف كيف ما خطرت لي هي الفكرة قبل لأنه أنت طول الوقت عم تفتح بواب لأحتماليات لا متناهية رابعا تهدئة الجهاز العصبي نحن بدنا نسمح لهذا المبلغ يجي لحياتنا بالسماح وليس بالإجبار
1: صح.
2: ما بدي أقعد طول الوقت ستريس قول ليكو وما إجا وشو لازم أشتغل مو شغلي أنا شغلي استرخي واستمتع أفعل ما يسعدني ويشعل شغفي أطول مدة من يومي وأسمح للإلهامات والأفكار تجيلي بهدوء براحة بدون إجبار. وخامسا وهي أهم خطوة تثبيت الصورة النهائية وتكون واضحة بعقلنا. يعني تخيلي المليون يورو بحسابك بس ثبتي هي الصورة بعقلك.
1: هي موجودة موجودة وردي بالحساب.
2: يا عيني عليكي أطول مثل ممكن وسلمية لرب العالمين للعقل الباطن ما بيفرق كل شيء هو رب
1: يا العالمين. يا لميا ما هي المليون حيجيب مليونين وثلاثة واربعة وليهم.
2: يا عيني علي هي انت عم تفتحي بواب بدل ما تسكريها هيك انت بطلة. بس بدي احكي نقطة على تثبيت الصورة النهائية. كتير ضروري تكون الصورة واضحة. هل هن نزلوا بحساب البنك؟ هل استلمتيهم بإيدك؟ عطي بس الصورة النهائية ملكي.
1: لا نزلوا بالبنك يا لميا نزلوا بالبنك.
2: يا عيني عليك وشعري بالمشاعر اللي بدك إياها تكون مصاحبة لهذا الهدف. شعر بالفخر بالاتساع بالراحة ما عندي خوف أنا مرتاحة بس هدول الخطوات.
1: حلو حلو حلو رائع رائع جدا خليتيني فعلا إنه أنا أعيش الوضع. والله العظيم يا لميا أنا عايشة الوضع تخيل.
2: يا عيني مشان هيك عملت تدريب تسهيل مع لاميا لساعدكم تمشوا بهدول الخطوات الصغيرة يوم بيوم بس تتعلموا بس هو نبني عادات جديدة بدال البرامج القديمة اللي يعني أنا بديت كان عمري 53 سنة متخيلة نوع البرامج اللي كانت عندي وكميتها.
1: طيب لميا لميا أنا عندي لك اقتراح لميا المرة الجاية رح نعمل أنا وياكي نفس الشيء بس كاميرا إن شاء الله صوت وصورة ولو إنك عن بعد أوكي بس رح نعمل الموضوع مع بعض لأنه ضروري أن نفسر بالصوت والصورة إن إحنا عنا صوت إن شاء الله المرة الجاية بالصورة يكون في تفاصيل أكثر ليشعر وتشعر المتابعات معنا بأن هذا الشيء يمكن أنه يتحقق. شو رأيك؟
2: طبعا وهذا اللي نقلني أنا ما عم بحكي شيء كذب ما عم بحكي افتراضات أنا هذا اللي نقلني من وحدي مدمرة مسلسة مديونة مكتئبة للامية اللي شايفينها قدامكم هلأ الحمد لله أقل دخل عندي أقل دخل عندي بالشهر بين 15 و 20 ألف يورو.
1: حلو.
2: والله بأجمل أحلامي ما كنت أحلمون.
1: حلو
2: والله.
1: حلو حلو يلا خلاص المليون بالأكاونت وإن شاء الله يجي 2 و 3 و 4
2: وتبشريني
1: وبشرك بالخير
2: بالك مع الصورة النهائية لحظة تحقق الحدث إنك عم تقليلي لامية تم كيف هيك صار ما بعرف
1: أوكي. خلاص وعد وعد وعد يا لميا شكرا شكرا العفو الله يخليك هذا من جمال عيونك كما يقال وكلامك لميا الجراح وذكر بأنك ميسرة لي الوعي واليوم تحدثنا عن طريقة سهلة لي الثراء وصدقوني يا أصدقاء هذا الكلام حقيقي وليس كلام فقط ميديا وإعلام لأنه لازم فقط تكون عندك المفتاح مفتاح السر وخلاص بس لميا أنت معك المفتاح أوكي
2: نعم نعم نعم
1: شكرا شكرا لك
2: شكرا شكرا جزيلا لكم ولاستضافتي معكم كل الحب

0: مذاقات من العالم. مطبخ الأزمات، سنتوقف مع هذا المطبخ مع شيف إيمان ياسين، تنضم إلينا الحديث عن المجدرة اليوم وكيف تغيرت طريقة تحضير المجدرة عندما أصبحت بعض المكونات الأساسية فعلا صعبة أو مكلفة، وكيف اختلفت أيضا المجدرة في زمن الأزمات عن تلك التي كانت تحضر في الظروف العادية. صباح الخير شيف إيمان ياسين.
1: أهلا يا صباح الورد.
0: وسعداء بك. أولا حابين نتعرف على المجدرة لمن لا يعرف هذا الطبق، في لمن يستمع إلينا الآن.
1: أها هلأ شوف، أولا صباح الخير لإلك ولكل المستمعين، وإن شاء الله يا رب الحياة لقدام بتكون أحلى وما بنمر بأزمات وبنطبخ المجدرة بظروف هيك حلوة.
0: تمام.
1: هلأ بالنسبة للطبق المجدرة، هو طبق يعتبر من منطقة يعني بلاد الشام، منتشر بكثرة يعني وله عدة أسماء فيها، يعني بلبنان بيسموها المدردرة، وبتختلف مثلا حسب نوع البقول المستخدمة مع العدس، هي أساسها رز وعدس أو برغل وعدس.
0: طيب طيب،
1: يعني ممكن إحنا نستخدم معاها هذول النوعين من المادة الكربوهيدراتية، يعني إما أرز وإما البرغل حسب المتوفر،
0: لكن العدس عامل مشترك.
1: نعم هو العدس عامل مشترك وهو دائما في متواجد، يعني في الظروف الصعبة
0: صحيح.
1: متواجد عند الجميع يعني
0: صحيح.
1: وهو غني بالبروتين يعني، ويعني في كمية بروتين وأفضل من اللحوم لأنه يحفظ بأي مكان، يعني ما بده تبريد أو كذا.
0: طيب،
1: فهو حتى يسمى إنه لحم الفقير.
0: صحيح، لأنه فيه بروتينات عالية للغاية.
1: نعم نعم، فهو في ظل الأزمات يعني بيكون مصدر غني جدا للبروتين، والأرز بيعطينا طاقة يعني.
0: طيب
1: هلأ يعني اتفضل.
0: هلأ المجدرة في ناس بدلعوها شوية في وقت الرفاهية، فحابين نعرف الفرق.
1: نعم.
0: كيف تطبخ في وقت الرفاهية ووقت الأزمات، وكيف نحتفظ بها لأطول مدة؟
1: هلأ بوقت الرفاهية يعني بيكون جنبها أطباق جانبية إضافية كتير، يعني في ممكن بينعمل جنبها خيار بلبن، بينعمل سلطة غنية بالخضار، ممكن في يعني دخل عليها اللي هو الصوص الأحمر اللي هي الصوصات اللي بتنعمل بجانب الكشري، هذا وصلنا من مصر مثلا كبلاد الشام.
0: طيب،
1: ولكن هاي يعني وبنعمل معاها بصل يعني محمص هيك ومحمر بزيت الزيتون، بتكون هي يعني زيت الزيتون برفعها يعني إلى مستوى عالي، هذا في الظروف الاعتيادية الطبيعية، يعني لما إحنا بنطبخها على مائدة البيت، يعني خصوصا هلأ داخلين على فصل الشتاء يعني، وهي تعتبر يعني وجبة غذائية متكاملة غنية بكل العناصر لما يكون جنبها كمان اللبن والسلطات.
0: تمام. طيب كيف بتطبخ المجدرة يعني مع الرز؟ خلينا مع الأرز والعدس أولا.
1: هلأ بالنسبة للعدس، إحنا بناخد العدس بنمضفه من أي شوائب موجودة أو حصى، أحيانا بكون في حصى وهيك يعني شوائب بسيطة بنمضفه بنغسله مظبوط، ويفضل إنه مثلا ننقعه لساعة زمن بحيث إنه نسرع استواءه.
0: طيب،
1: بعدين بنغسله مظبوط مظبوط وبنحطه بالطنجرة وبنضيف له المي لازم تكون باردة، ما بنضيف المي سخنة أو بنغلي المي وبنزيده عليها، لا يعني بيسخن هو والمي. بعد ما يعني في أنواع عدس يعني متفاوتة في قداش بدها درجة حرارة، إحنا طبعا بنراقبه هيك بالعين يعني بنشوف كيف درجة استواءه، ما بنخليه يستوي على الآخر قبل إضافة الرز، بنضيف إذا متوافر هو الأساس يعني بنحط ملح فلفل أسود رشة كمون،
0: مواد بسيطة
1: وبنضيف له يعني هو أكلة بسيطة جدا جدا يعني ما فيها مكونات، يعني أي إضافات تانية هاي ترجع لذوقك الشخصي. فبعد ما يصل لمرحلة نضج معينة، هلأ إذا قلينا البصل بزيت الزيتون بنصفي البصل وبنضيف زيت الزيتون على سلق العدس.
0: طيب،
1: بعدين بنملح العدس بالآخر، ما بتملح من البداية عشان ما يتأخر بالاستواء، بعدين بنضيف له الأرز وزي طريقة طبخ أي أرز عادية، بعد يعني ما يغلى الرز منيح ويرتفع بنوطي الغاز تحته وبنغطيه على أساس إنه الأكلة تستوي.
0: طيب الشيف إيمان ياسين، يعني فينا نحتفظ بهذا الطبق خارج البراد؟ يعني تخيلي في وقت الأزمات وخاصة الآن، يعني أحيانا بعض البلدان لا توجد كهرباء لا يوجد براد، وفينا نحتفظ بهذا الطبق خارج البراد إذا لم تتوفر الكهرباء؟ كيف وما هي المدة الأقصى التي يمكن نحتفظ بها بهذا الطبق؟
1: هلا أكيد يعني هو شوف شوي الرز عمره قصير بالحسب. طيب. بس لازم احنا قبل ما يعني لازم نحفظه في مكان بعيد عن الضوء وبعيد عن اي مصدر حرارة. يعني لو كنا في اقصى ظروف بنحاول نبعده عن مضرب الشمس مثلا.
0: طيب
1: لازم نفضيه من خضر الطبخ، نفرده بوعاء يكون مسطح كتير مفروض بحيث ما يكون متراكم، يعني ما يكون هيك، يكون طبقة رقيقة بوعاء الأكل اللي بدنا نحفظه به فيه. وإذا في مثلا أي قطعة قماش، كيس بلاستيك بنغلفه، وزي ما حكيت لك بنغطيه يعني إنه يكون بعيد عن أي مصدر إضاءة أو حرارة.
0: طيب والمدة الأقصى يعني إذا تركناه في مكان رطب داخل المنزل، ما هي المدة الأقصى اللي ممكن يظل هذا الطبق؟
1: يعني أقصى حد ممكن يظل ليوم يعني 24 ساعة.
0: طيب
1: بس إنه يكون بارد، لأنه الحرارة بتسرع بتلف الأغذية. صحيح. يعني خصوصا الأكل المطبوخ بصير عمره أقصر بالحفظ.
0: صحيح. وهذا الطبق نتناوله في وجبات في الإفطار، في وجبة الغداء العشاء، يعني صالح لكل الوجبات؟
1: نعم ممكن يعني
0: خاصة نحن في موسم الشتاء كما ذكرتي.
1: نعم هلأ احكي احنا بموسم الشتاء يعني ممكن مدة حفظ الأغذية خارج الثلاجة بتكون أطول لأنه الجو بارد.
0: صحيح.
1: فيعني بالجو البارد بكون عمر الأكل أطول يعني حتى لو كان خارج الثلاجة.
0: نعم. ونذكر دائما شيف إيمان ياسين، يعني هذه الأطباق الشعبية اللي أتت من مناطق فقيرة أو مناطق شعبية الآن أيضا أصبحت موائد للأغنياء وموائد للأثرياء، ونجدها حتى في المطاعم الكبيرة.
1: طبعا أكيد يعني هاي الأكلات لأنه هي أكلات إحنا مع الوعي التغذوي بين الناس
0: فعلا.
1: يعني بالفعل هي وجبة غذائية متكاملة يعني وبتعطيك شعور بالشبع لفترة طويلة.
0: نعم. وصحية أيضا بعيد عن الدهون.
1: مهمة وضرورية. نعم ما فيها زيوت، ما فيها دهون عالية، يعني غنية بروتين وكربوهيدرات، ولما ناكل جنبها الخضار يعني ما إحنا عم ناخد وجبة غذائية متكاملة. يعني حتى دائما درسنا في الهرم الغذائي هي أكلة يعني شاملة لكل العناصر الغذائية.
0: ممتاز وهذا من حسن حظنا يعني في الأوقات الصعبة أن يتوفر هذا الطبق، خاصة العدس.
1: أكيد يعني حتى دائما إحنا بنلاحظ بأي منظمة أي هيئة غذائية بتكون البقوليات يعني صنف أساسي في المساعدات الإنسانية لأنه هي مصدر عالي للبروتين والطاقة.
0: صحيح. الشيف إيمان ياسين، يعني شكرا على كل هذه المعلومات المهمة، وأكيد ستكون لنا اللقاءات نتوسع في نوعية الأطباق في وقت الأزمات والحروب.
1: أكيد أكيد أكيد، وإن شاء الله يعني بنتمنى السلام يعم على جميع الشعوب بكل الكرة الأرضية يعني وناكل هاي الأطباق بظروف لطيفة إن شاء الله.
0: تماما. شكرا أستاذ إيمان الشريف.
1: العفو.

0: حياتي.
1: مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقعنا mc-دولية.com. أصدقاء، ونذهب مباشرة عاطف إلى
2: موقع مونت كارلو الدولية mc-دولية.com، ومعنا خلود داخل الاستوديو. صباح الخير خلود.
3: أهلا، صباح برد يا عاطف. صباح،
1: افتحوا الميكروفونات لخلود يا جماعة الخير.
3: لا تسمعني حنان
1: فابيان. صح صح معنا يا صديقي. بعد مرور ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر، خلود، كيف تغيرت خريطة الحروب الأمريكية من أفغانستان والعراق وصولا إلى المواجهة الحالية مع إيران؟ وهل هناك فعلا يعني في النهاية معلومات عن هذه الهجمات، يعني حقيقة القصة الحقيقية؟
3: القصة الحقيقية هي ليست فقط عن الهجمات التي حدثت في 11 سبتمبر يا حنان، ولكن عن الحروب التي تلت ذلك، التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الهجمات، فمن برجي نيويورك إلى كابول وبغداد وسوريا واليمن، وصولا اليوم إلى المواجهة مع طهران ومضيق هرمز. إذن 25 عاما يا حنان رسمت خريطة واسعة من الحروب الأمريكية، بدأت بملاحقة تنظيم القاعدة وإسقاط حكم طالبان في أفغانستان، ثم غزو العراق عام 2003 قبل أن تفتح الفوضى والصراعات اللاحقة الباب أمام صعود تنظيم الدولة الإسلامية وعودة واشنطن إلى عمليات عسكرية جديدة في المنطقة. إذن بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وعودة طالبان إلى الحكم عام 2021، بدأ أن عصر الحروب الأبدية يقترب من نهايته، لكن الولايات المتحدة تجد نفسها بعد ربع قرن على هذه الهجمات أمام حرب جديدة في الشرق الأوسط، وهذه المرة ضد إيران. إذن حنان بالتأكيد يمتد الأثر إلى مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية. للحديث كيف انتقلت خريطة الحروب الأمريكية خلال هذا 25 عاما، وما الذي بقي من الحرب على الإرهاب في هذه المناطق، الخريطة كاملة ومحطات هذه الحروب بالتأكيد موجودة في مقال خاص منشور على موقع مونت كارلو الدولية.
1: عائلة الضحايا تقول بأنها لا تملك القصة الحقيقية لهذه الهجمات،
3: وهناك اكتشافات جديدة أو تصريحات جديدة أدلى بها عمدة نيويورك عن تلوث هواء، تلوث بيئي في المنطقة تم التغطير أو لم يتم الكشف عنه، أدى إلى إصابات خطيرة وصلت إلى السرطان لكثير من العاملين في المنطقة،
1: بالإضافة للإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون الذي ظهر بمجموعة من الوثائقيات بعنوان ملفات 11 من سبتمبر، ويقول بأنه سيفتح بابا جديدا على المنظومة الأمريكية، لأنه يملك ربما أجوبة على أسئلة تطرح حتى الآن من طرف الأمريكيين ولا يجدون
3: بانتظار الكشف عن الصندوق الأسود لهذه الهجمات.
1: الصندوق الأسود سنرى. طيب، من أمريكا وخريطة العالم إلى هذا الخبر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات الجزائرية الإماراتية، قطيعة دبلوماسية مع الإمارات والجزائر تمهل سفيرها 48 ساعة للمغادرة. ما هي حقيقة يعني هذه القطيعة؟ ما السبب؟ هذا هو السؤال، ما السبب؟
3: الخبر بالتأكيد حنان صحيح، ولكن هذه القطيعة لم تأتي فجأة، بل كانت ذروة توتر وتراكم على مدة سنوات، امتد من السياسة الإقليمية إلى ملفات تعتبرها الجزائر مرتبطة مباشرة بأمنها الداخلي. إذن حنان الخلاف تعمق منذ تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل، ثم اتسع مع اتهامات في وسائل إعلام جزائرية لأبو ظبي بالتدخل المباشر العسكري في ليبيا ومنطقة الساحل، وبوجود صلات مع حركة تقرير مصير منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر منظمة إرهابية. إذن إلى ذلك أضيفت مواجهة إعلامية متصاعدة بين الطرفين، فيما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد رفع سقف خطابه اتجاه الإمارات وقال نريد أن يبتعدوا عنا حتى لا تسيل الدماء عندنا. إذن اليوم بعد انتقال التوتر من التحذيرات إلى قطع العلاقات رسميا، أيضا يمكن للمستمعين الاطلاع على المقال كامل على موقع مونت كارلو الدولية معرفة أبرز هذه الملفات بالتفاصيل والمحطات التي دفعت العلاقات الثنائية إلى نقطة القطيعة.
1: أنا حابة أحط كده صورة، أحط فيها الكرة الأرضية، العالم العربي، واكتب عليها مش حتقدر تغمض عينيك.
3: العالم بشكل عام يا حنان، من أقصى أقطابه حتى أقصى
1: تابوت ملكي سري تجاوزت كلفته مليوني دولار، ما قصة المثوى الأخير لملك النرويج أغلد الخامس، ولماذا كان الملك نفسه قد سخر منها قبل وفاته؟ بمعنى
3: نعم حنان، هي جنازة رسمية حضرها أفراد من عائلات ملكية وشخصيات سياسية أجنبية، ووري الملك هارا جيرالد خامس الثرى داخل قلعة أكرشوس في أوسلو، لكن أكثر تفاصيل الدفن إثارة للجدل بقي بعيدا عن أعين الجمهور. تابوت ملكي مزدوج صمم له ولزوجته الملكة سونيا بتكلفة بلغت 20 مليون كرونة نرويجية، أي أكثر من 2 مليوني دولار حنان. إذن تصميم التابوت ظل سريا لنحو عامين رغم الجدل الذي أثارته التكلفة.
1: طب ليه ما شخص ميت خلاص؟
3: حتى أن الملك نفسه قبل الوفاة مازح بشأن